0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
7: أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شربل سعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: بس تسمعوا هالمقدمة يلي اسمها فاز دو باري للعميد الدكتور زياد مراد. يعني نحن صرنا على الهواء وصار الوقت لحتى نرفقكم ببرنامج صارت ستة. صارت ستة صباحا بتوقيت مدينة بيروت، من بيروت هالمدينة المشعة، هالمدينة الحلوة كتير، العاصمة اللبنانية. من وجه تحية لكل اللي عم يسمعونا بكل أنحاء العالم، وبداية لكل اللي عم يسمعونا بلبنان. اليوم أنا أكيد أنه كتار عم يسمعونا، لأنه بعرف من حركة السير نحن منزلين من ميروب على الأشرفية، ما بقدر لكم السير. أنت ملينا نايمك، أنت ما عرفتي شو عم بصير. يعني تصوروا بعجلتون، ببلوني، بزوق مصبح على الأوتوسترات، شو صاير ما بعرف. حتى حركة سيارات يلي نازلين من الجبال كتير، يعني غير مسبوقة. ما بعرف إذا الناس كانت نايمة بالشاليات بفقرة، لأنه فقرة بتعج عج بالمهرجانات وبالناس وبالضيوف، أو بالمزار، بكفر دبيان، بفريا. حراج المبارح كانت ساحة كنيسة سيدة بحراج اللي بتعج عج بالناس. ومكمل المهرجانات الحلوة بضيعنا اللبنانية لعيد السيدة الليلة وبكرة، ومطولينا سبت وأحد، وصيفيتنا كلها مهرجانات. صباح الخير يا أحلى عالم أنتو، صباح الخير لكل يلي فتح عيونهم هلأ، لكل يلي من شوي مثل ما كنا عم نقول صار لهم على الطريق، لكل يلي نهارهم بلش بكير مثلنا. حدا عم يبعث لي صور كسوف الشمس بألمانيا. صباح جديد ونهار جديد وفرصة جديدة انه نعمل شيء كتير حلو اليوم، ولو كان هالشيء الحلو كان كتير صغير. مش أحلى شيء اليوم إنه اليوم الخميس، وصل الخميس، والخميس مثل ما بقولوا جحش الجمعة، والجمعة عنا عيد الكبير. نهاية الأسبوع عم بيقرب، يعني عم بتقرب، وهالأسبوع عم بيقرب إنه يخلص، وإن شاء الله يكون هالنهار يوم الخميس 13 آب 2026، إن شاء الله يكون نهار خفيف، نهار حلو، ونهار يكون في أخبار بتفرح القلب. أنا شرب السعادة، ومعنا المخرجة العظيمة ميلينا. اليوم نعسان كتير ميلينا، الحق على مهرجانات السيدة بحراجة. رح أرفقكم مثل العادة من هلأ بصارت ستة على إذاعة أغاني أغاني للسبعة ونص. رح تسمعوا أجمل الأغنيات من عند ميلينا. أخبار نيجاتيف باي باي، ودعناها ببرنامجنا الصباحي صارت ستة. كل شي بيخلي صباحكم يكون أحلى تسمعوه ببرنامجنا. يلا حتى حدا تاني، مين؟ رين، كمان رين. الاسم التاني، الاسم الأول من ألمانيا مش مبين عندي، يا ريت تبعتونا الاسم مبين. العيلة حكواتي، أم حكواتي. رين كمان عم تبعت لي، عم تقول لي نهارك سعيد يا رب شربول، وعم تبعت لي صور الكسوف، واو شو حلو، من ألمانيا. كيف شايفون بارح بألمانيا؟ وقبل ما نبلش صباحنا مثل ما لازم، مثل كل يوم، خلونا ناخد دقيقتين مش أكتر، نهدى شوي، نترك كل شيء عم بيدور براسنا هيك، نعمل له ندعس فرام، ونرفع قلبنا لفوق، مش عيوننا، عيونكم ركزوا على السواقة، قلبكم خلوه يكون اتجاهه لفوق، وخلونا نبلش بقوة مع الوقفة الروحية.
1: معا نصلي، معا نصلي.
0: بعتذر، بعتذر مني كيران، أنا قلت من ألمانيا، من بريطانيا. من وين؟ من لندن. قالوا حتى مستمعينا وعائلتنا برات لبنان بينطرونا كل يوم. قديش ساعة عندكم هلأ بلندن؟

يا أمنا يلي كل يوم بنرجع لعندك، يمكن لأنه منعرف أنه عندك مطرح ومكان لكل وجع لكل خوف ولكل طلب مخبيينه بقلبنا. يا مريم علمينا اليوم أنه مش كل شي لازم نفهمه حتى نوثق، ومش كل باب بيتسكر بوجنا يعني أنه الطريق خلصت خلص. أوقات الرب يكون عم بيوجهنا لطريق جديدة ونحن بعدنا مش شايفين هالطريق. واو، الساعة 4 الفجر بلندن ورين عم تسمعنا، تحية كبيرة لك يا رين، شم وعيك. يا أمنا مريم العذراء، أكيد في ناس هلأ، في مستمعين عم يسمعونا هلأ وقلبهم تعبان، طمنيهم. إذا في حدا عنده هم وما عم يعرف مع مين يحكي، كوني حده وقولي له إنه لازم يحكي معك. إذا في حدا ناطر خبر أو شفاء أو يمكن مصالحة، زعلان من حدا أو يمكن شباب ينفتح بوجهه، احمليه بصلاتك يا أمنا مريم العذراء اليوم. مريم ساعدينا ما نخاف من بكرة، خلينا نعرف انه مهما كبرت مشاكلنا في ايد الله فوقنا وفي ام سماوية عم بترفقنا. نطلب منك يا امنا مريم العذراء انه تحمي عيالنا، تحمي ولادنا، تحمي اهلنا، تحمي كل شخص منحبه، يعني كل الناس عم تسمعنا لأنه منحبكن فردا فردا. نطلب منك أنه تحمي لبنان، تحمي كل بيت في تعب أو خوف أو قلق. يا مريم خلي قلبنا يشبه قلبك، خلي قلبنا يعرف يحب مثلك، يعرف يسامح، يعرف يصبر، وخلي قلبنا يكون حتى بأصعب الأوقات يعرف يقول يا رب أنا بوثق فيك.

زوق مصبح ليه عم تبعتي لي دموع؟ هل قد تعبانة؟ فينا نخفف عنك؟ أو تأثرت بالصلاة؟

0: لوس من ري، تحية كبيرة لك. عم بقول لي واو شربول، ما أجمل الصباح معكم ومع هالصلاة. صلاة مقبولة للوس.
1: أنا بوجودك أنت حدي تكمل
0: حياتي. لري شرق صيدا.

يا مريم العذراء يا أمنا ضلي معنا بهالنهار وخلي كل خطوة بناخدها اليوم تكون باتجاه الخير وبس، وخلي كل كلمة بنقولها اليوم تكون يكون فيها محبة، وكل شخص بنلتقى فيه اليوم يحس انه بعد في خير بهالدنيا.

اسراء اسراء من القاهره ما في اهضم منك. يلا امبارح حسيت لك ملينا، اتصلت في اسراء من القاهره على رقمي وقالت لي متى بدك تجي انت وملينا على القاهره لحتى نعمل مشاريع ورح نسهر ونقزر. قلت لها ملينا بتحب كتير القاهره ورح اعمل لها سيربريز، بس اكيد مش بشهر. هي قالت لي احلى شيء شهر 10 برود. قلت لها شهر 10 رايحين على ايطاليا نحن وعشر مستمعين، يلا غير بغير وقت. تحية لك اسراء. قالت لي بدي اخذكم على الاسكندريه.

صلاة مقبولة منكم جميعا، وإن شاء الله يا رب هالنهار يكون نهار حلو بالنسبة للكل، يكون نهار خفيف ويكون نهار مليان خير وفرح وين ما كنتوا عم تسمعونا.

0: قبل هيك ما بلش مثل ما لازم نحن وياكم, وقبل ما نطرح شي موضوع نقعد نتسلى نحن وياكم فيه نتناقش فيه نحن وياكم ناخد مشاركاتكم وخبراتكم, هات لنشوف بهالوقت 6:13 دقيقة مين واعي ومين عم يسمعنا.
1: للتواصل مع شربة السعادي واتساب 71 989 989.
0: فإذا مثل ما حطت لنا مالينا الرقم كتير هين بصوت زميلنا جان خوري, 71 989 989. يلي بدون يتواصلوا معنا برات لبنان إذا كان رقمكم مش لبناني نفس الرقم بس منبلش بالكود 00961 71 989 989.
2: صباح الخير شربي, نهارك مبارك يا رب وصلاة مقبولة.
0: شكرا فادي شيبان, تحية كبيرة لك. ضبيت الشنطة على إيطاليا يا فادي؟ فادي رايح معنا إيطاليا. ميلينا, ميلينا حلو اسم ميلينا.
3: البنت الشلبية
0: قال لي أكيد. قدام حمص فادي.
2: صباح الخير شربيل, صباح الخير ملينا, الحمد لله على سلامتكم.
0: مرسي,
2: ان شاء الله تكون سفرتكم كانت موفقة.
0: غير شكل
2: سامي من الضاحية.
0: لك يا سامي يا الله, وكتير بنبسط انه المستمعين هالقد مبسوطين. بارح كنت عم اعمل صبحية مطرح وكان في مادونا, مادونا بدي احييكي كانت معنا, ومدام نجم لحود. بس خلصنا البرنامج يعني مش معقول, وحياة الله استحيت قد ما عملوا كومبليمونات للسفرة, وكانوا عم بخبروا عائلتهم انه قديش السفرة كانت منظمة, ولا غلطة انه مادونا رائعة. قالت لي مادونا بدي اعمل مستحيل, بتشيلوا حدا بتحطوا حدا, بدي روح معكم على ايطاليا. قد ما انبسطت بسفرة البرتغال واسبانيا وتركيا مع ايمانويل ترافل.
2: صباح شربول, صباح ملينا, احلى اذاعه اغاني وصلى مقبول يا رب, والنهار كان حلو.
0: اليو حبيب القلب نحراج, اول شيء كنا سهرانين عندكم وجينا على الاذاعه لعسنين. يخزلين شو كان في عالم بعيد السيده بحراج, كان عم يغني الفنان برهان شعار, صوته رائع. يخزل عين شو في خليقة بحراجل كان امبارح, يمكن شي 200 ستاند أكل وكل الناس عم تشتغل. يخزل عين دارين. يسعد صباحك, تحية كبيرة لك, عم تقول لي بريزانت
4: خي شربل. يسعد صباحك يا رب وصباح مدام ميلينا, كل اللي عم يسمعونا ما فينا نقول لك إلا مرسي على دعمك على طول لنا المؤسسات, وعلى دعايتك الحلوة لأنه صوتك عم يوصل لكل العالم وعم نشوف النتيجة. ألف شكر لك ولأغاني إن شاء الله يكون نهاركم حلو يا رب. جورج لقيس,
0: تحية لك أبو جريج. نحن حد كل المؤسسات وكل الصناعات اللبنانية الصغيرة والكبيرة, وصدقني الكل عم ياخد نتيجة بفترتنا الصباحية, الكل من دون استثناء. أنا بتحدى دعاية تكون مرقت معنا على الهواء ومصرنا عيلة نحن وياهم, وانتو بتشوفهم كان مدام ميراي مزرعانة أو أنا, بنعمل الدعاية من قلبنا. إن أنا بعمل الإعلان وكأنه أنا صاحب الشركة, لأنه عجد بزعل, مش بزعل, بقول إنه إذا ما نجحنا ووصلنا للهدف يلي بالدنيا أصحاب الشركة يعني نحن فاشلين. يلا اسرع عم تقولي شربول عن جد بليز ناطرتكم بالقاهرة. يلا منين حدد تاريخ

بكره حضروا حالكم. ومن الاعلانات اللي بنبسط اعملها كتير لانه عن جد بس تكون شركه عامله عرض عامله اوفر كبير بيقدروا يستفيدوا منه المستمعين، بالاخص المي، المي مقطوعه ببلدنا للاسف، ببلد المي المي مقطوعه يا افندي. حضرتوا حالكم لبكره والسبت والاحد بكل فروعة لشاركوتيه، بكل فروعة لشاركوتيه اي جالون ماي 9.5 لتر ماي الكاري اللي هي لا لشاركوتيه بكل فروعاتهم. عم نحكي بتعرف شو يعني جالون 9.5 لتر يعني 9 لتر ونص بس ب 65 الف ليرة بكرة السبت والاحد. لحقولنا حالكم مي الكاري هي اللي بتلاقوها بس وحصرا بكل فروعة لشاركوتية شاركوتية عون، هي مياه طبيعية تتعبى من مناطق شوف من على ارتفاع أكثر من 1260 متر، يعني مطرح ما موجودين بالنقطة اللي بيعبوا منها ما في عمار ما في بيوت ما في مشاريع سكنية ولا سياحية لا فوق ولا حد. فإذن أي جالون ماي بتشتروه من عند لشاركوتية جمعة سبت وأحد ماركت الكاري اللي بس بتلاقوها حصرا بلشاركوتية ب 65 ألف ليرة بس. يلا لحوا حالكم جيبوا مونة مش الأسبوع اللي جاي، مونة الشهر وشهرين.

0: ما بقدر قلت لكم ميلينا وصل على تليفوني فويسين بس ما بعرف من مين صراحة ولا أهضم من هيك. حدا عم يسألني قديه بيحق له يعبي بسيارته جالونات من عند الشاركوتيه، وبتاني فويس بيقول لي أفضل حل رح أروح بسيارتي وبسيارة مرتي. ولك برافو عليك، يا هيك يكون الشطار يا بلا. عيونكم أجمل عيون.
1: ليش بعدك عزابي قلبك معمي لا تخبي السر علي.
2: صح ليك هول جالونات ماي قديش بحق اللي اشتري منهم انا بحطهم بالجراج عندي بالبيت انا بدي قديه الكميه بحق اللي تعرف.
0: ولك روح عبي قد ما بدك.
2: اقطع 30 واحد 40 واحد.
0: برافو عليك.
2: هلا بروح اماكن بتقطع سيارتها وانا بقطع مشوش بحس سيعوا السيارات. اذا بدي اكثر فيني ياخذها.
0: لك خذ قد ما بدك.
2: نزل اليوم على الجراج تحت على الباركينج. بحطوا لي بساعة 15 كل عربية مشوف الصندوق شو بساعة.
0: ولك خذ الجيران والضيعة والحي كله.
2: مع مين بحكي هونيك؟
0: فوت عند الشركتية بالفرع اللي بدك اياه، قل لهم جاي سمعت الدعاية على اغاني اغاني. برافو عليك، هيك يكونوا الشاطرين يا بلا.
3: صباحو صباحو شربول، كيفك؟
0: يا هلا
3: في انتو ملينا. انا اليوم بس بدي ودعكم لكم اخر النهار اليوم بس معكم. نحن ورشة الارز اليوم اخر النهار
0: ماشي بسلر بيعملنا
3: وساعتها معش نقوم بكير ونروح نمشي بكير تنطلع الأرز.
0: يعني بتشوف يعني بتشوف هالقد مهم جوزيف ليلى هالفويس اللي بعته على الهوا. أنا بتسمعنا أهلا وسهلا فيك، إنه ليه ما بتوقع بكير وتسمعنا ببيتك مثل 3/4 المستمعين.

0: انه عم خبرنا ابو الزوز انه عم بودعنا, انه ما في لزوم تقول على الهواء انه ما اضافت شيء للبرنامج.
1: صباحو شرب الوميلينا, كيفكم؟ منيح, معك مارون من غبالة.
0: لك اهلا وسهلا فيك وبكل اهل غبالة. لو خبرونا يعني ست مرتين قايل انه حدا كان قال لي انه في مهرجان لعيد السيدة, اذا مارون معك البرنامج بعت لنا اياه لحتى نولع الدنيا. لا غبالة عليه. ليه عم تحطي السوبر ستار رغم عليه؟ فيك تحطي لنا من بعده مزاجية بعديك يا هالغنية ملي, لأنه كتير حلوة.

على سيرة مهرجانات عيد السيدة، يا ويلي شو عاملين بصغبين بالبقعة الغربة. مين عم يسمعنا من أهالي صغبين؟ بدي حيي كل أهالي صغبين وكل أهالي هالضيعة الحلوة، عين زبدة وكفرية وشو بعد فيه، تل الذنوب وخربة أنفار وعميق مشغرة. يا الله مشغرة شو صار فيها بعد الحرب، شو عملوا فيك يا مشغرة؟ كرمال اسناد ايران دمروا بيوت فيك ومدرسة وراح شهداء من عندك وضحايا وجرحى، كرمال شو؟ دعما لايران. يلا ناطرينكم بكرة والسبت بساحة صغبين، مهرجان عيد انتقال سيدة العذراء بكرة ليلة العيد ويوم العيد. يا الله يوم العيد، مين بيعرف شاعر وليد سركيس؟ وليد سركيس كان عايش بصيدنية بسوريا، كان زوره بصيدنية، من أهم مغني المجنة والعتابة، أكثر فنان حافظ أبيات عتابة ومجنة، هو لبناني من عين كفر زبد بالبقاع. مش معقول شو هالفنان بيقعد على الكرسي مالينا وبيغني ميجانا وعتابة، بده يولع الدنيا بعيد انتقال السيدة العذراء مش ليلة العيد، بكرة يوم العيد ب15 آب. أنا بدي حيي الشاعر أميل فهد ابن بقعاتة عشوت بكسروان يلي عامل كتب كتيرة من بينهم كتب ميجانا وعتابة، يعني هو مؤلفهم. مرة اتصل فيه وليد سركيس قال لي شربل دخلك بقعاتة حد ميروبة؟ قلت له أكيد حد بعضهم دغري. قال لي بتعرفني على الشاعر أميل فهد؟ إجا لعنده من سوريا لعنده على بقعاتة لحتى أحفظه أبيات عتابة جديدة، بيبرم الدنيا كلها ليجيب أبيات عتابة ومين جانا. وكمان يحيى البرازي فنان صوته حلو وفرقته الموسيقية رح بيغني ليلة عيد السيدة بساحة صغبين بالبقاع الغربي، ناطرينكم. أكيد بتطلعوا على صغبين، المشوار بيحرز، وكل أهالي صغبين كل أهالي البقاع الغربي فيكن تطلعوا، يعني أكيد طالعين على عيد السيدة على ضياعكن. يلا خدوا عائلتكن وروحوا على صغبين، في كيوسكات كتير بساحة صغبين، كيوسكات أكل، معارض، شو بيخطر عبالكن موجود بصغبين. سدوني حضوركن بفرح كل أهالي صغبين. هيدا المهرجان السنوي بدي حيي أنا جمعية السيدة الخيرية بصغبين يلي عم تحيي هيدا المهرجان، بدي حيي بلدية صغبين. فإذا ناطرينكن صدقوني لبنان الفرح والمحبة واللقاء الحلو بتلاقوه بصغبين هالضيعة الحلوة كتير بالبقاع الغربي. ناطرينكن وبيتخلى المهرجان عشاء قروي، فإذا موعدنا بساحة صغبين بكرة ليلة عيد السيدة والسبت.

يلا وصلنا برنامج عيد السيدة بغبالة. بلشوا من التلاتة ومبارح كمان عنده نشاطات. الليلة الخميس 13 الساعة 7:30 قداس بالكنيسة الجديدة. الليلة بيرفادي تابت هالأبونا بجنن رائع يلي هو أمين السر العام للبطريركية المارونية رح يترأس القداس على الساعة 7:30 المساء بالكنيسة الجديدة بغبالة. بكرة ليلة عيد السيدة الساعة 7 المساء والساعة 8 في إداديس بالكنيسة الجديدة. الساعة 7 مع بير غسان عون، الساعة 8 مع بير روفائيل خير الله، ومن بعد القداس بكرة ليلة عيد السيدة بغبالة بفتح كسروان في سهرة وعشاء قروي بساحة الكنيسة. كمان ناطرينكم بساحة كنيسة غبالة بفتح كسروان. يوم العيد السبت 15 آب أكيد بتكون إدادية الساعة 11 الصبح قداس بالكنيسة الجديدة بيترأس المونسنيور نجم مراد، والساعة 7:30 المساء قداس بالكنيسة الجديدة كمان بيترأسه سيادة المطران يوحنا رفيق الورشة. تحية كبيرة لسيدنا اللي بحبه كثير، يلا سيدنا يوحنا رفيق الورشة، هو اسمه رفيق الورشة. وقت كان أبونا كنت كتير كتير كتير كتير أصحواني، مرة طلعت أنا على الأردن، طلعنا جزرنا بالأردن، كتير مهضوم وقريب من القلب ونكدج كتير، مش مثل هول المطارين بيكونوا فرد شقفة. يلا ملينا نطرنا سيدنا الياس كفوري يا حبط الجوز، قالوا ثلاثة أيام بدق لنا، بقى عزمنا على العشاء. مطران صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس بدي حيي سيدنا الياس كفوري. وطل جوز، حدا عم يسمعنا وطل جوز؟ عاملين مهرجان كتير حلو بوطل جوز. اي متى عندكم دخلكم جوقة المجد مع الشاعر حبيب أنطون وإلي أبو أنطون؟ يلا إذا حدا عم يسمعنا وطل جوز خبرونا. عندهم كنيسة سيدة الخلاص كتير حلوة، كتير القديمة، الكنيسة القديمة بتاخد العقل.

امبارح رحت عند اشقر اوبتيك بزوق مكايل بسانتر فال دو زوك، صلحت اللونات تبع اللي قلت لكم كسرت باسبانيا والبرتغال بسفرتنا. حذروا كم لونات جبت من عندهم، حذروا برافو. مين قال اثنين؟ جبت اثنين، مش معقول. اشقر اوبتيك عاملين عروض لمستمعي اغاني بتوصل الحصومات ل 60%. نعم، ل 60% على اي لونات بتختاروها، كان لونات ميديكال او سولير. شو حلو اشقر اوبتيك انه دغري، يعني اذا بدكم تصححوا النظر، يعني بدكم يزبطوا لكم اللونات ميديكال، بخمس دقائق بتستلموها. بتشربوا فنجان قهوة عندهم وبتبوردوا بالاي سي وبتاخذوا اللونات معكم، ما بيعذبوكم مثل غير مطارح. ارجعوا بكرة وبعد بكرة وبعد جمعة. تحية لإلي أشقر ولجافري وأصحاب أشقر أوبتيك بزوق مكين. عم يضلوا فاتحين تبوا للساعة 7 بالأيام العادية، يعني فيكم تروحوا بعد شغلكم لعندهم. يلا، امبارح خبرتنا ميلينا انه زميلنا دي جي اليدزي اللي ازه راح اشترى ليونتات من

0: الله بدي احيي لي اشقر يلي عم يسمعنا هلا صاحب اشقر اوبتيك وعم بقول لشربول خلي خبروك المستمعين كيف عم نهتم فيهم وقديش عم نعمل الحصومات وقديش عم يطلعوا مبسوطين من عندهم وقديش عم يطلعوا محملين بيكون رايح ليجيب لونات خصوصا سولار بيكون رايح على المدينة ليجيب لونات بياخد لقله ولمرته وبياخد مش لقله وحده بياخد 2 و3 بتعرفوا انه في لونات عندهم براندات كلها عالمية وخصوصا من إيطاليا سعرها بس $30 $30 ماركات معروفة يعني عم نحكي بال60% عم يعملوا ديسكاونت للمستمعين
1: تعبني السهر ضرتك تزهق عيني وقلبي انكسر
0: يلا بعجلتون عم بحضروا عيد مرزخيا يا الله شو عاملين شي حلو ذكرت هلا على غنية نجم جوزيف عطية اصلا منه شي جديد على عجلتون وعلى بلدية عجلتون برافو بلدية عجلتون تحية كبيرة لكم رح بكون عندهم النجم جوزيف عطية بعجلتون بكرة منخبركم تباعا عن برنامج المهرجان رح بكون عندهم النجم ملحم زين مجانا وما بدي انزعلهم سوربريز بس عاملين شي كتير كبير له علاقة بمهرجانات بعلبك الدولية يلي السنة كان المفروض تحتفل ب70 سنة يمكن بفتكر 70 سنة إذا مش غلطان وبما أنه التغت مهرجانات بعلبك بيعجلتون عاملين لفتة مميزة لمهرجانات بعلبك
2: بونجور شربيل تحياتي لك ولكل المستمعين معك جورج من عشوت
0: يا هلا بأبو جريج بكل أهالي عشوت
3: يسعد لي صباحك يا شربول معك أبو شربي طوني كرم من أرطبة حبيبي كيف صحتك منيح نهارك
0: من أرطبة
3: كمان لازم نذكر أرطبة كمان بالمهرجانات المهرجانات الحلوة بأرطبة كمان
0: حبيبي يا صديقنا أول شيء تحية لرئيس لجنة مهرجانات أرطبة الصديق المحامي سيمون كرم تحية كتير كبيرة لألو لك زينة المهرجانات بأرطبة زينة المهرجانات جايبين سلطان الطرب جورج وسوف على أرطبة يا هيك تكون البلديات يا بلا

0: امبارح بقلعة فقرة كان النجم نصيف زيتون. يا الله شو كانت هالليلة بفقرة. وقبله النجمة عبير نعمة شو عملت بفقرة. شو عملت بقلعة فقرة؟ شو بيلبق لأنه تغني بفقرة؟ رتلت أفي ماريا بكت العالم لمناسبة عيد السيدة. برجع أذكر كل المستمعين يلي شوي بيكسوا الخشبوش يعني وبيشاركوا على تليفوني. المشاركة بس ملينا عديلنا رقم التليفون. مشاركة بس على 71-989-9-9-9. نحن منقول الرقم التاني هو لقلي مخصصينه لقلكن. بس إذا عندكن أي متابعات، عندكن شكوى، عندكن أي ملاحظة على البرنامج، أي طلب، إذا بدكن يمكن رقم أي معلن بيقطع معنا أو بدكن تنضموا لقلنا بالبرنامج الصباحي بالإعلانات، نحن معكن 24/24. أنا برد عليكن بس مش لحتى تشاركوا على بالبرنامج.
1: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71-989-989.
0: فإذا هذا الرقم يلي هلأ مرقته ملينا هو للمشاركة بالبرنامج. بس إذا بدكم أي شيء من يلي ذكرتهم، خصوصا إذا بدكم تعملوا إعلانات معنا بالفترة الصباحية، فيكم تتواصلوا حصرا على هيداك الرقم يلي هو 03-777-969. فإذا 03-777-969 ضروري تبعتوا لي مساج يعني او يعني واتساب وانا برجع برد عليكم بعدين. فاذا 03-777-969.
2: بعرف بانك ساكن
0: شو هالنصيب زيتون. شو معقول هالغنيه بتذكرني ميلينا بمهرجانات ميروبا السياحيه يلي راجع. اول مهرجان عمله نصيب زيتون من بعد شهرته، اول مهرجان جماهيري كان على مدرج ميروبا السياحي، كان بس عمل هيدي الغنية الخاصة.

0: مستنين بعينيتها بعينيتها يوم عيد السيدة بعينيتها الأرز. نحن طالعين يوم عيد السيدة ما هيك ملينا طالعين على السيدة بشوية من 9 الصبح بعينيتها الأرز عاملين بطولة الرماية على الصحون الطائرة. ليك شو حلوين الجوائز كثير حلوين يعني بدلات صيد وأحذية صيد وكله له علاقة بالصيد. تراسي سعادة بدال الأحمر تحية كبيرة لك. طمنينا كيف أوضاع المهرجان مهرجان عيد السيدة سيدة البرج. موسى إماز من زحلة يسعد صباحك تحية كبيرة لك. كمان بكرة المساء الساعة 7 في دعوة من رعية سيدة البيدر بحصرات للمشاركة وحضور سيتال ديني بعنوان يا عضرة يا أمي مع المرنمة لورد بويونس والمرنم نزار صادق الشاعر نزار صادق. شربل كمان عم يسمعنا بغبالة تحية كتير كبيرة لك شربول.
1: صباح الخير معك خليل من العزرة.
0: خليل صالح من العزرة يلا طلع على غبالة وعيد عيد السيدة.
2: خدني بطلوع الشمس رسلي بقلبي همس منك علم خدي ومسهر.
0: يلا شو اشتقنا للفنان سيمون حتشيتي.
3: نحن ريتا بيا وام ريتا بيا وابو ريتا بيا عطول رح نسمعك وياريت فينا نسمعك بايام الفرصة تبعيتك كمان.
0: ما في شيء بيمنعك أنطون أنه توعى دور الألارم وتوعى. صححت لمليا الحق على عيد السيدة بحراجل لأنه نصنا بتخت هلا أنا عم بحكي نايمين ساعة ونص أنا ومليا. عمالي تقلي مليا أنه قالك بفرصتك أنا فكرت بفرصتكم بعتذر منك أنطون.
4: صباحو شربيل صباحو ملينا أحلى إذاعة صارت ستة وتحية للمستمعين كلهم وسلامة بقول لها بونجور لمرتي بيبيان إن شاء الله تكون عم تسمعني وأنا هلا خلصت الشغل جاي على البيت.
0: تحية لألك كيف بدها تعرفك مرتك وما قلت اسمك على الهوى. لونا لونا من الكويت لك زمان ما سمعتينا صوتك يا لونا. عم تقلي صباح وشربولي سعد صباحك انت واجمل مخرج ملينا وكل مدمني اذاعه اغاني اغاني وبدي سلم على ناصر بهبهاني

0: لحوا حالكم واستفيدوا من العروض كلها اللي عم يعملوها بمؤسسة الأزة للمعدات. عرض جديد بلشناه يوم الاثنين, اسمعوا.
1: صباح الخير. عرضنا الجديد في ماء لأزاز السيارات, للبيوت, للمكاتب, لفة عرض متر طول 33 متر سعر 55 دولار, لفة عرض 50 سنتي طول 33 متر سعر 35 دولار.
0: 35 دولار كيف؟ مؤسسة الأزة للمعدات بسد البوشية المدينة الصناعية, الفرع الثاني بجالوري الاتحاد بجديدة المتن, فرع الثالث على اوتوستراد سن الفيل, وفرع على الدورة شارع أوغوست باخوس يعني حد مستشفى مار يوسف. إذا بدكم تسألوا عن أي شيء بيقدروا بالواتساب يبعثوا لكم الصور والمواصفات على 03-386-322. هذا رقم مؤسسة الأزة للمعدات. يلا ترقصوا شوي لحتى توعوا. شوفوا شو عاملين أنا وميلينا. أنا برقص هون أنا عم بحكي وميلينا بتترقص بوجهي.
2: صباحك شربين, شو هالصلاة الحلوة, شو هالنهار, بيكون نهار حلو اللي بيسمعك أبوك معك رودينا.
0: ولك يا رودينا, أي صلاة صلينا الساعة 6 صارت الساعة 7 إلى 18 دقيقة, رح يخلص نهارنا.

0: تفضل تفضل. رقمي 2930 شربون. فيك تعد لنا برامج مهرجانات عيد السعيدة؟ بدي ارجع عيدهم كلهم سوا. إذا بدك ليك في يدلك على مطرح كتير حلو. بس تطلع إذا بدك تطلع على مهرجان السيدة عيد السيدة بحراجل ليك، ومع احترامي لكل الضيعة اللبنانية، أنا ماني من حراجل انتبهوا، بس من نحن وصغار بس نقول عيد السيدة بنقول حراجل. مهرجانات عيد السيدة بحراجل كانت معروفة من الله يرحمها الشحرورة صباح، مرورا بكل النجوم فارس كرم، ديانا حداد، وليد توفيق، نوال الزغبة، كل الفنانين غنوا بساحة كنيسة السيدة بحراجل، والدخول مجاني ولا مرة كانوا يقبضوا ليرة من الناس. الليلة على الساعة 8 عم بيكون في عروض للأطفال، امبارح كان كذا دول، الليلة كمان عندهم بس ما بعرف مين، بس الليلة سهرة غير شكل مع النجم جورج صغيب هالصوت الرائع. وإذا رحتوا على مهرجان عيد السيدة، أول ما تفوتوا بالساحة اللي ورا الكنيسة اسألوا عن كعكة ميروبا. امبارح طارق أنا وميلينا ثلاث كعكات بلشناهم بدبل تشيز، ميلينا أو فور تشيز، أنا بس بلش أكل ما بعرف شو عم باكل عالجوع. مش معقول كعكة ميروبا، مش لأنه اسمها ميروبا، بيجيبوا الكعكة طرابلسي، هي الكعكة الصغيرة مش لإلها ماسكة، كعكة الصغيرة بيعملوها على الفحم، وهن وعم بيحطوها على الفحم بيدهنوها بالزبدة باليورباك لحتى تحمص أكتر وبتعطي الزبدة نكهة غير، وعمره ما حدا يورط. قال بيقولوا لي رجيم وما رجيم. أكلنا كعكة دبل تشيز عم تقلي ميلينا، وأكلنا ساب مارين، مش معقول الساب مارين عندهم، وختمناها بنوتيلا مع موز. يعني قديش في محلات كعك بمهرجان حراجل؟ نمبر ون كعكة ميروبا. يعني سألوا عنا على اليمين، بس تفوتوا على اليمين ماشي، كعكة ميروبا كانت عاملة مهرجان امبارح بحراجل، العالم مجمعة قدامهم، كان ناقص يجيبوا فنان يغني ويجيبوا الراقصة سماهر. ليلة دوماج مش قادرين نطلع على مهرجان حراجل، عنا سهرة عرس، أحلى عروس وأحلى عريس، أحلى عريس سليم نور الدين والعروس رانيا الخازن. أحلى عبيل الشربول عنا بفلوغة احتفالات عيد السيدة. طب تبوا بعتولنا البرامج ماتيلدا، بعتيلنا هذيك اليوم، بس أنا ما في حفظهم على الكمبيوتر عندي. شربول سؤال صريح من الكويت، هل تلفزيون أغاني أغاني هو نفسه إذاعة أغاني أغاني على الراديو؟ وهل صحيح أن المطرب راغب علامة هو اللي بيملك تلفزيون أغاني؟ هيك بيقولوا عنا بالكويت. منين جاي بهالخبرية؟ نحن صاحب تلفزيون أغاني شايفينه قد الدنيا، أستاذ جهاد المر ومدام جيسيكا ورد المر. أغاني أغاني أكيد التلفزيون هون استوديوهات وبوجه، يعني أنا عم بحكيكم شايف شي 50 تلفزيون مش 20 على أغاني أغاني، كمان إذاعة جبل لبنان، نحن عائلة واحدة إذاعة جبل لبنان والنوستالجي وتلفزيون أرابيكا كلنا عائلة واحدة، وتلفزيون الأنرجي عائلة واحدة، نحن منقلكم نحن الشركة، وكمان بتنضاف لإلهم شركة تويوتو سي، أكبر شركة منظمة للمهرجانات بلبنان وبالعالم العربي، تويوتو سي كمان تابعة لهالمجموعة الحلوة كتير، كمان يلي صاحبهم الأستاذ جهاد المر. مثلا تويوتو سي اللي بينظموا كل سنة عياد بيروت بشراكة مع ستار سيستم، وهلأ عاملين بفتكر إذا مش غلطان تاريخ بالستة أكتوبر، عم تسمعوا الإعلان على أغاني أغاني، كل اللي عم يسمعونا بالإمارات العربية المتحدة ضروري تحجزوا لحفلة النجمة ماريلين نعمان، بعد النجاح الكبير بالحفلة الأولى بأوبرا دبي رح بتكون بستة أكتوبر بأوبرا دبي، حفلة كتير حلوة رح بتكون وفي مفاجآت كتيرة محضرتها ماريلين نعمان، ستار سيستم، تويوتو سي، هن اللي منظمين الحفلة للمرة الثانية بأوبرا دبي، وكمان مش من زمان عملوا حفلة بأوبرا دبي للنجم آدم. هودي نحنا أغاني أغاني الإذاعة الأخيرة. خلينا ينبصوا غير إذاعات ويقولوا الإذاعة الأولى والبرنامج الصباحي الأول يعملوا هايكينج بيجي 30 شخص عليه.
1: بعيوني غفيت السهر حبيبي.
0: نحنا سفرة على إيطاليا مع التكاليف الكبيرة للسفرة على يوروب وتحضير فيز معنا 110 أشخاص. وصدقوني هلأ بالفترة الأخيرة إذا مش في على الويتنج ليست صار بس خلص يعني ولا حدا رح يلغى لأنه بلشوا الكل ياخدوا الفيز. وفي أشخاص كتار عم يحصلوا على الفيزا لمدة 6 أشهر شكرا للسفارة الإيطالية. بس في في أعلم من هلأ أعلمكن حضروا لنا حالكن تابعونا بالفترة الصباحية يعني أكيد بعيد الفصح عند الروم وعند الموارنة وبمراحل تانية أكيد رح نعمل سفرات قريبة بهيد الأعياد بالشتوية بنعمل قريبة هون جزورة فشخة رمية حجر على عم نحضر على أدانا وكابادوكيا هالمنطقة الرائعة بتركيا ومرسين وطرسوس. بس المفاجأة الكبيرة عم نحضر سفرتين كتير كتير كبار لأنه هالقد الناس عم تترجينا المستمعين وبدهم إيطاليا. رح نرجع نعيد التجربة سفرة إيطاليا اللي رح بتصير ب 13 أكتوبر وب 14 أكتوبر تشرين الأول رح منعيدهم الصيف اللي جاي يعني انطرونا بتموز وآب 2027 رح بيكون في سفرتين كبار واحدة منهم سيدة لورد بفرنسا وبرشلونة وإسبانيا يعني برنامج كتير حلو بين فرنسا وإسبانيا والسفرة التانية رح بتكون على إيطاليا. تابعونا ونحن منختار بس نمبر وان مكتب إيمانويل ترافل للسفر والسياحة الدينية يلي مسؤول عن هالمكتب بير زخيا صغيب وفريق عمل محترف جدا. شفتوا كيف عم تاخدوا الفيز بالسفرات بقدولكن التحية كمان بس يعرفوا انه انتم فايلاتكن وورقكن جاي

0: من المفاجآت اللي بحب خبركم عنها. المفاجآت الكتير كتير كتير كتير مهمة اللي بحب خبركن عنها. بتعرفوا انه المدارس بلبنان للأسف يعني عم ينزعونا صيفيتنا، صار يبلشوا بأيلول ما هيك؟ في شي مدارس عرفتوا رح تبلش بأكتوبر؟ هلأ كتير بكير لأنه ما بعرف مدراء المدارس المعلمات الأساتذة بيكونوا نايمين هلأ بس الأهالي عم يسمعونا، وكتار من التلاميذ هلأ الدكتورين المهضومين رايحين على الكولوني وعم يسمعونا. يلا مين من التلاميذ اللي رايحين على الكولوني عم يسمعنا؟ سمعونا أصواتكم، صدقوني صبحيتنا بلا صوتكم ناقصة وفاضية. عم نحضر لكم مع مطانوس تريدينج باك تو سكول، مفاجأة كتير كبيرة أكيد مع أوزمو يلي بتحبوه كتير، بس غير كل سنة. بس بليز بدي مدارس غير يعني اللي مرقنا عليها، يعني جربوا خبروا بعضكم. هلا الاهالي اللي عم تسمعونا بلشوا حضروا لحتى تلاميذكم يرجعوا اول اسبوع على المدرسه، تكون اوزمو وكاركترات اوزمو عم يستقبلوا تلاميذكم مع براند يعني مع اصناف جديده من اوزمو مع مطانوس تريدينج. وحلو تبلشوا السنه الدراسيه، بلشوا اولادكم السنه الدراسيه بطريقه غير شكل مع مطانوس تريدينج ومع اوزمو. مستعدين نجي لعندكم على كل المناطق اللبنانية، فإذا أخذتوا علم بهذا الموضوع خبروا إدارات المدارس وضرورة تتواصلوا معنا من بعد ما تاخدوا موافقة من المدرسة على رقم الخاص على 03-777-969. شفتوا ليه منقلكم بليز ما تشاركوا، يعني إذا عم تاخدوا الرقم ما تشاركوا على الهوى بهذا الرقم لحتى ما تنزعونا وتعرقلونا شغلنا. كل المدارس يلي بدها تتسجل لحتى نكون عم نزوركم نحن ومطانوس تريدينج على 03-777-969. تربول بعشرة سبتمبر، وين أي مدرسة؟ يا رندا أي مدرسة بعشرة الشهر؟
1: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، يسعد صباحك
0: يا هلا
1: شربيل. بدي منك تليفون النينات بالكسليك لأنه بدي أعمل أوانات أنا والمدام، وإذا بيفتحوا يوم السبت عميل معروف دوار من الدكان.
0: هذا رقم 03-660-330 أو هو ذاته فيك تطلب 76-660-330. أكيد بيفتحوا السبت أكيد، ورح تتفاجأ يا إدوار بالأسعار وبالحصومات يلي رح يعملوا لك إياها مجرد تقلن جاي لعندكم من قبل أغاني أغاني. بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء رعية السيدة بفلوغة بيدعوكم لرسيتال واو واو واو مع كريستيان نجار. حطينا ترتيلة مليانة لكريستيان نجار شو ما بيطلع معك. فإذا الليلة الساعة 8 المساء بكنيسة سيدة فلوغة، صوت الرائع رائع رائع يلي بتخليكم تصلوا غصب عنكم، المرنمة كريستيان نجار، تحية كتير كبيرة لها. مش معقول شو هالصوت، شو هالإحساس، شو هالأداء، مش معقول. بيقولوا من صلى مرتا لصلى مرتين، بس تحضروا كريستيان نجار عم ترتل بتصلوا مليون مرة مش مرتين.

بدي اذكر المستمعين بما انه عم نحكي عن عيد السيده بفلوغا، كمان بكره ليله عيد السيده رح بتكون المطربه الكبيره باسكال صقر ولو بتي برنس الامير الصغير. في مفاجآت كثيره وفي هريسه.

في هريسة بكرة في لغة في معرض ونشاطات فنية وروحية ناطرينكم بعيد السيدة بفلوغة. كمان احتفالات عيد السيدة بفلوغة بتكمل السبت كمان.

0: خي خي جوال جوال عم تقلي شربول اللي الساعة مشيت رح يبلشوا عنا بأكتوبر بتشرين الأول إن شاء الله يأخروا كل المدارس نجاري صد صباحة كرائف كمان عم يسمعنا من اليونان كل يوم ودايما بيسمعنا رائف تحية كبيرة لك مرسي على محبتك واو عم يصلنا من فلوغة بلشوا يحضروا شو بقولوا الدسة تبع الهريسة بذكرنا برنا بتذكرني بالكافيه دو برازيل برنا سبقناكي انا وميلينا سبقناكي بكتير قلنا من الخمس وربع هيدا ثالث فنجان انا هلا كافيه دو برازيل اطيب بن موجود بالاسواق وارخص بن ما في لزوم ذكركم دائما انه الكافيه دو برازيل دائما نقصه ملعقه يعني قديش كنتوا تلقموا الركوه مع غير بن مع الكافيه دو برازيل اذا كنتوا تحطوا اربع ملاعق بتستعملوا ثلاث ملاعق يعني الظرف البن لوقية بتمد معكم أكتر
1: خد حنيني عمري أيامي وسنيني بس يضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني
0: يلا بغصة مين عم يسمعنا بغصة حكيني حدا من غصة وطلب مني نوكبهم عاملين شي كتير حلو موكب لمريم العذراء بالسيارات بليز إذا عم تسمعونا ضروري ضروري ضروري تحكونا اللي عنده تفاصيل لأنه ما عم لاقي صراحة الاسم الشخصي اللي حكيني وطلب أنه نوكبهم بالبرنامج الصباحي بس على أساس لازم نرجع نحكي مع بعضنا عاملين بعرف موكب هيدا كان تقليد سنوي بغصة حد حريصة يعني بيعملوا موكب بزينوا كل السيارات وموكب لتمثال العذراء وبيبرموا بكل غصة وهيدا رجعوا يعيدوا فإذا حدا من غصة عم يسمعنا خبرونا أيمتى
2: جورج شربيل بونجور ميلينا عاركم حلو وموفق يا رب جورج من الحدد
0: يسعد صباحك أبو جريج يلا ومن المهرجانات الكتير حلوة ومن الضيعة اللي بحبها كتير بالشمال مين ما بيعرف سرعل سرعل مش سبعل انتبهوا مش سبعل ضيعة ميلينا سرعل هالضيعة اللي حلوة كتير مين بيعرف سرعل يعني أحد دير مار أنطونيوس أصحية كمان بكرة عاملين بكرة بسرعل عاملين مهرجان كتير حلو لمناسبة عيد السيدة مع الفنان ماريو حتشيتي بساحة كنيسة سيدة النجاة بسرعل بشمال يلا ناطرينكم كل يلي من المناطق اللي حد سرعل ناطرينكم حتى من بيروت من كسروان من جبال من البترون من الكورة من شكة بتحرز الطلعة ليلة عيد السيدة بتزوروا كنيسة سيدة النجاة وبتحضروا حفلة كتير حلوة وفي مفاجآت في كيوسكات في أكل في طاولات ناطرينكم فإذن ليلة عيد السيدة بسرعل بشمال ما تنسوا انه الدخول مجاني على مهرجان عيد السيدة بكرة بسرعل ومجاني

0: ارجع اذكركم بليز كل اهالي البقاع والبقاع الغربي شتوره زحله البقاع الغربي كله يعني من بر الياس وقب الياس لخربت انافار تل زنوب كفرية عميق كل هالضيعة الحلوة تل زنوب قلنا وعين زبدة ومشغرة ناطرينكم ناطرينكم بصغبين بكرة والسبت
1: شعرها بيطير
0: بساحة صغبين
1: خد حرير والنسمة تغير
0: ناطرينكم بمهرجان المهرجان السنوي لمناسبة عيد السيدة بساحة صغبين بكرة حفلة كتير حلوة مع الفنان يحيى البرازي وفرقته ويوم عيد السيدة مع الفنان والشاعر ومغني العتيبة الأول بلبنان وليد سركيس فإذا بساحة صغبين ناطرينكم من تنظيم جمعية السيدة الخيرية صغبين تحية لكل أهالي صغبين اللي عم يسمعونا وأكيد الدخول مجاني وفي كتير كيوسكات وفي مفاجآت كتيرة ناطرينكم

0: تفضل اسمعي هالخبريه مدينه، اسمعي هالخبريه. بونجور شربول، بليز بليز يا ريت بتعملنا رحله مش دينيه فقط للترفيه على شرم الشيخ وعلى انطاليا واي مطرح مكان، مع احترامي لكل الديانات. هلا مش بعتي لي اسمك او اسمك بس بحس كانه صبيه، هذا الحكي حكي صبايا. ليش نحن مين قالك انه رحلاتنا دينيه؟ رايحين نتسلى ونطق حنك ونتعرف على مناطق جديدة وثقافات جديدة وحضارات جديدة ومناطق لأول مرة منزورها. ولا مرة كانت رحلتنا دينية، ولا مرة. نحن إيمانويل ترافل هن اختصاصهم سياحة سفر وسياحة دينية، بس نحن ولا مرة كانت رحلتنا دينية. إذا كنت بتسمعينا مزبوط، السنة الماضية عملنا رحلتين ورا بعض، وكل رحلة كان فيهم 50 شخص على كابادوكيا. كابادوكيا شو رايحين نصلي هوني؟ رايحين نطلع بالمنطاد ونتعرف على المنطقة الرائعة، وبقضنا رحنا نعمل شوبينج ونبرم ونطق حنك ونأرجل ونتعرف على قضنا وعلى شوغوروفا والمنطقة الحلوة. بس وقت اللي رحنا على طرسوس ومرسين، شو فيه بمرسين؟ وقت اللي رحنا على طرسوس زرنا بيت مربولوس، يعني مين ما كنت شو ما كانت ديانتك وما فيك تقطعي بطرسوس وتحس بالرهبة والعظمة في مربولوس. تعرف مين مربولوس؟ يعني مؤسس الكنيسة، في بيته مطرح ما عاش بطرسوس بسموه مربولوس الطرسوسي. زرنا بقايا بيته وفي المي اللي كانوا أهله وهو يعبي منه، واللي هي مي عجائب بعدها بتطلع من قلب الصخر، نشرب منه ونتبارك منه. نحن ولا مرة عملنا رحلة دينية. هلا على البرتغال شو انه رحنا على فاطمه، معقول تروح على ليشبون تسلى ونبرم؟ بس تقولي ليشبون بتشوفي بتزوري هالمدينه الرائعه، ما فيك ما تزوري بيت مار انطونيوس. في حدا ما عنده قصه مع مار انطونيوس البدواني؟ زرنا بيته بعده موجود، اوضتين تحت الارض، بس كل الوقت كنا عم نسهر ونجزر ونتسلى ونغني. ورحنا على برمنا أوبيدوس كاشكاش أفيرو ركبنا بالغوندول بالشختير وبرمنا الدنيا هالمدينة العيمة يلي بتشبه كتير فينيس. رحنا على بورتو، عظمة بورتو، هالمي هالمدينة اللي بتحسوها عم تسبح عيمة بين نهرين. قطعنا على السور المعلقة، السور اللي بتخوف قد ما مرتفعة، قطعناها مشي، السور حديد، مناظر أنا ولا ممكن انسيها. امبارح عم قلها لمالينا انا بروح بس على بورتو، بقعد جمعه ببورتو. تسوقنا، برمنا، جزدرنا، رجعنا محملين شنط من هونيك تياب وسوفينير. بس انت بتقدر تروح على البرتغال ما تزوري فاطمه وتنهي زيارتك بفاطمه؟ لك ليه يا برو؟ مطرح ما العذراء كانت تظهر هونيك على ثلاث شهود يلي اثنين منهم اخوه، جاسنت وفرانشيسكو، صاروا قديسين، ولوتشيانا لوسيا يلي ماتت مش من زمان بال2000 مدري 2004، وانفتح ملف تطويبها. هلا هي بسموها خادمة الله وعم بيصير في شفاءات بشفاعتها. يلا قريبا على تركيا، وبحب كتير تكوني معنا، ورح نعمل على انطاليا.
1: بونجور شربيل، كيفك؟ كيف مدينة؟
0: بتجنن
1: والله يا شربيل، مش أروع صباح وأحلى صباح معكم، بس أنتو بابا نويل على مدار السنة، أحلى بابا نويل أنت ومدينة، يكون نهارك حلو كارول.
0: شكرا شكرا كارول، عن جد مرسي مرسي عم حبتك وعلى كلماتك الحلوين. أنطونيوس كان معنا بالبرتغال وإسبانيا، تحية كبيرة لك أبو جريج ولكل أهل مجد المعوش. كنا كل الوقت عم نصلي يا جورج بالبرتغال وإسبانيا. أبو جريج كان يعمل عمل عصابة، ألف عصابة هو ولاية العالم وريتا باسيل وجويس ضو وإلي سعادة ومدامته ولا جورج أنطونيوس بيريت موشي، عملوا عصابة وكل ليلة يروحوا يشربوا ويسهروا من ورا ظهرنا. كانوا كل الوقت حاملين مسبحتهم وعم بيصلوا. شربول ومارينا ينعاد عليكم وكل حدا حامل اسم ماري ماري لعدرة ترفقكم ونهاركم مبارك. ماري حيك ينعاد عليك ماري، عدرة تحميكي.

0: عليك حبيب.
1: وماريا اسمعوا شو حلو هالواتساب، بس بليز صلحي لي شو اسم امك قبل ما اقري لك الواتساب. ماريا يلا بتوجهي تحيه لامك، يلا بعثي لي اسم امك لوحده مكتوب، بس قولي لي ايه او لا. اسمها لولي، مكتوب ال يو ال 2 اي جريج. شو بيرزوها مالينا لولي؟ يلا لعمل لك فويس غير شكل. يلا قبل لكن جاوبتنا ماريا، ما تنسوا عن جد فوتوا على ويب سايت مطانوس تريدينج. لولي لولي، اي بعرف بعرف انه اسم غنج، بس ما بدي انا غنج لك الماما باسم انا اخترعه. يلا عم تقلي ماريا، عم تقلي شربول الماما عم تسمعك، وبدي اقلا انت احلى ام بالدنيا كلها. لولي هيك بحبوا يغنجوك، بتحب تغنجك بنتك ماريا، وانت بنظرها احلى ام، والله يخليكم لبعض وتضلي بصحتك وتضلي فوق راسها والعذراء تحميكي، خلي لك صاحبة العيد يا لولي. طانوس تريننج بليز، مالينا فوتي على الويب سايت، فوتي على الويب سايت شي ببكي يا عمي. جايبين هات لخبركن، جايبين مالينا شي غير التياب، التياب بشي بسطل للكلاب والبسينات، مش مقبول. شو هالتشكيلة، شو هالتشكيلة اللي جايبينها؟ عن جد فوتوا على الويب سايت تسوقوا، مالينا عندهم شوز مش مثل يلي طلبتي اونلاين وكبيناه لأغونا لأغاني، عندهم شوز بتربطيه من فوق، بتربطيه بابيون لحتى ما يفلت. عندهم كيف ما بعرف شو بسموها، مثل التياب بتلبسيها لأغاني للكلبة، وإلا كيف الكيس من فوق ماسكة بتحمليها وبتصير ماشية وعم بتلولح بإيديها وإجريها. يا الله شو حلوين. إذا بتشوفي كل كارسيت ولا أحلى من التاني، بتثبتون مش كارسي يعني، بتثبتوه على المقعد بالسيارة، بتحطوا الكلبة فيه. ليه بقول كلبة؟ الكلب. يا الله شو عندهم قصص، شو بدي عد لعد لك. عندهم مقص ضفير على البطارية مالينا، بيمشي على الكهرباء وعلى البطارية وبتبردينهم ضفيرهم. عندهم هيدي الفرشاية اللي بحكي عنها اللي بتشيل الوبر، طلعت على الكهرباء وبتتشرج وبتمشي على البطارية، مش مثل هو العادل بنجيبهم مثل الحديد بشكشكو بإيدينا. عندهم شامبو ما بحرحر لون عيونهم، عندهم وايبس خصوصي عندهم طانوس تريدينج تمسحوا الدموع اللي بيعلموا تحت عيون الكلاب، عندهم وايبس خصوصي. عندهم كمان قصص لحتى تشيلوا أثار الدموع عن وجههم غير الوايبس، ما بعرف شو ونسيت. شو بعد عندهم؟ عندهم هيدي اللي قلت لكم على تليفونكم، بتنزلوا اكل وقت اللي بدكم وبتنزلوا مي وقت اللي بدكم، اذا كنتوا بعاد انتوا مضطرين تبعدوا وقت عن الكلب او البسينه، بس كله بمال وتشكيله التياب يلي جايبينها بمال تاني. شوفوا الاكسسوارات، اكسسوارات اعياد الميلاد للكلاب. على بحس جمعيات الرفق بالحيوان بده يعملوا شي حفله تكريميه لمطانوس تريدينج قد ما عم بيدللوا الكلاب والبسينات. والله مع مطانوس تريدينج رح يصيروا هالكلاب معززين أكتر منا. كنا نقول عايشين عيشة كلاب، هلأ رح نصير نفتخر انه عايشين عيشة كلاب. شوفوا الباتيل اللي عندهم، التريدز، الدراي فود، الويت فود، مش معقول مطانوس تريدينج أسعارهم بتاخدون إذا بتطلبوا من خلال الويب سايت mtanostrading.com، بتاخدون بسعر الجملة، وما تنسوا تكتبوا أغاني 15 أغاني 15 بيطلع لكم حسم على سعر الجملة 15%. ولأي استفسار رقم مطانوس تريدينج 03-92-92-83 03 9-2-9-2-8-3. يلا فقت شي مالينا ذكرينا، بدي احكي مطانوس تريدين كرمال مهرجان ببلاث بجبال.
0: شغبور صباحو حبيب قلبي، يعطيك العافية انت ومارينا وميراي والمخرج لي كمان بس يكون بغياب مارينا. انا عندي بنتين من شهر، ماريا والتانية ماريتا. نفرح لكم بعريسة وبعروس يا رب، ويخليكم لبعض يا رب يا حبيبي، يعطيك العافية. ميشيل بابي تسمعك.
1: يا هلا فيك ابو الميش، الله يخلي لك ياهن والعذرة تحميهن. يا الله يا الله يا الله.
2: شو فيك حتى
1: ميرسي، تحية كبيرة لك. عم بتقلي حبيبة قلبي انت احلى دكتورة، او بنتك اللي غنجتك لانه مبين عندي عطروكولر لولي مبين الاسم. انت اللي بنتك قالت لك انت احلى ام بالدنيا، لانه عم ترد علي اكيد عم تقلي حبيبة قلبي انت يا احلى دكتوره، العضله تحميكي انت واخواتك. يلا شو حلو انه توصل للتحيه دغري. هيدي اغاني، اغاني تجمع كل الاحبه. في حدا اليوم عيد ميلاده، شو بنقول له مالينا؟ هتاف من عين وزين عم تسمعنا بشوف لك عقبال الميت سنه يا هتاف. 100 سنه غير اللي هلا عشتيهم. عرف ليه بنعلق على 100 سنة؟ بيكون واحد عمره مثلا 90 سنة بنقول له عقبال 100، خلص الله يعطيك أيام حلوة ويعطيك الصحة. بس هتاف من عين وزين، هتاف الحسنية، بدي أقول لك أنا يعطيك 100، إن شاء الله بتعيشي 100 سنة غير اللي عشتيهم، يعني 100 وشي. وكل يلي أعياد ميلاد، لوسي يعني لولي عم تقول لي مظبوط، أنا بنت اللي وجهت لي تحية. دكتورة بشو؟ بنتك الله يخلي لك اياها.

0: طويل. حدا عم يسألنا ميلينا فيك تسألينا مطانوس تريدينج؟ حدا عم يسألنا شربول هل متوفر عند مطانوس تريدينج شوز أحذية للقطط؟ تبسينات قالون أحذية؟ سألين مطانوس تريدينج هات لها ابعت له فويس. شربل مطانوس عم يقولي شربول انت أقوى زلمة. مرسي شربول وانت أقوى زلمة أقوى صاحب شركة شربول. شربل مطانوس بونجور عم بزعجك بس حدا عم يسألني لبسينات قالون أحذية القطط قالون أحذية عندكم؟ هلا شو بجوبني شربل ببعط على بولا على الهواء أم هادي قال بدها تجيب أحذية للقطط اللي عندها. كم قطة عندك؟ يلا الوقت كيف عم يمشي، صارت 6:17 بتوقيت بيروت، يعني بعد 14 بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع أقوى برنامج صباحي، أقوى برنامج صباحي من دون منازع. وإن شاء الله زميلاتنا اللي بتعملوا برامج بالإذاعات التانية انتوا رايحين تكون عم تسمعونا على الطرقات، أنا وعم قلكن أقوى برنامج صباحي هو من قلب بيروت مع الأستاذة ميراي مزرعاني حصري. قلبي اللي دايب بكوا عيوني اللي كانوا عيوني بكوا عيوني. إذا شوف إذا جوابنا شرب المطانوس.
1: بونجور شربول.
0: بونجور لولي.
1: شو هالأغاني الحلوين هودي. والله أنا واعي من الساعة 6:05 وناطرتك لحتى اتسمع عليك على الابليكيشن أنا بالجبل، وبتفاجأ إنه بعتت لي بنوتي
0: يا الله
1: ماريا بعدها طب عام دوزيام أني بعدها ويلا الله يطعمكم يا حبيبي ونشوف عائلتكم ولد يا رب.
0: شكرا شكرا لك، الله يخلي لك عائلتك والله يكمل مع بنتك وتصير أحلى دكتورة. شو حلو يعني عمتلنا بالجبل بفتكر بزحلة وبنتها وجهت لها تحية بزحلة أو بعيناتها. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. مروان أبي خليل عم يقول لي شربول وين رح تعيدوا عيد السيدة؟ شو بجيبوا ميلينا؟ تعي ميلينا فوتي أنت ميلينا بتيه ساعة تعي شوي. طب من عندك على الميكرو مزاجية، حط غنية مزاجية جاهدية وبهديك إياها مرة تانية وتالتة ورابعة وعشرة. صف لأنت والمستمعين بدي اسمع صوتك، بس خبر المستمعين شو في بسبال، شو بده يصير بسبال. بلينا هلا راسها بغير مطرح عنا الليلة سهرة، هو بنت اختي رانيا الخازن بدل الله يوفق احلى عروس احلى عروس عن جد بالشكل حلو، احلى محامية واخلاق وثقافة، هي عايشة بالامارات وتجوزوا بدبي وأحلى عريس وأحلى صديق سليم نور الدين. اليوم عاملين السهرة بستون بزوق، فبكرة رح نجي عمل لولح على الإذاعة. لا اليوم جايين من ورا مهرجان عيد السيدة بحراج عمل لولح، وبكرة كمان بلا نوم جايين وصحة. فمدينة بغير تفكير ميلينا هلا كل همها ميلينا تخلص البرنامج على الساعة 10 وتدور سيارتها وتروح عند أقوى كوافير نساء رامي نخول بزوم كاين. اخدي موعد ميلينا للميك أب وشعر، وبتعرفوا النسوان بحطوا، انت بتحطي اكستنشن ميلينا؟ ايه ما بتستحي تقول، قالت لي عن جد رامي نخول. قلت لي أنا بقطع أوقات بوصل ميلينا بشي بشي بخدها ما بعرفه، بس أوصل لعنده بتطلع لجوه بشوف شي 30-40 كرسي مدري قدي عنده. قلت لها ميلينا يخز العين لشو بعوزهم كلهم؟ قالت لي شي مرة بدي أخدك معي وتشوف ليه مركب قدي ميلينا مزبوط 22 كرسي. أخدتني مرة لعند الكوافير رامي الفنان، أنا بدي أسميه رامي نخول، 22 كرسي 22 كرسي مليانين يخزن العين، الموظفين عنده بتفكروا فاتح مدرسة. اليوم إلينا معجوقة رايحة عند أقوى كوافير رامي نخول بزوق مكيل لحتى طلبي أحلى أطلالة، بس ما تغطي على العروس ملينا، العروس بنت أختي بتكون، بس أكيد ما ليك شو قالت لي عدينتي ملينا، قالت لي العروس رانيا الخازن وأختها ريتا الخازن المشايخ للشيوخ، شو بقول المشايخ، رايحين عند رامي نخول كمان اليوم، أخذوا معيد كرمال يزبطوا إطلالتهم. واو شو هلا رامي نخول، العالم برا كرمانة وتطلع جمالة، ولما تكون عندي حس اليوم ملينا ما رح ياخد منك رامي نخول على هالدعاية، رح تعمل لي بالقلب. حطي لنا من بعدها ميشيل خوري بليز، كل ما تحطي ناجي قصة ما تعملي ايده اجر، كل ما تعملي غنية تحطي غنية ناجي القصة الجديدة بتحطي غنية ميشيل خوري دغري من بعدها. يلا بيقولوا لك نعيما، مروان ابي خليل من الكحالي بيقول لك نعيما ملينا وقال بدهم صور. يلا جورج دو باغي قال لي اقوى برنامج صباحي هو من قلب بيروت وصارت 6.

0: رشد باري بلشت تضب الشنطه ل قطعت الكهرباء. كل اللي عم تسمعونا اونلاين بعدكم ما انحرمتوا من صوتنا لانه الكهرباء مقطوعه وعتمه عنا. بدي اوجه لكم تحيه، هيك فرصه لحتى نتوجه لكم كل اللي عم تسمعونا على الابلكيشن بكل انحاء العالم. يلا فرصه بعتوا لنا مين عم يسمعنا على الابلكيشن. يلا رجعنا على الهواء. كنت عم بحكي لانه نحن بس نغيب الكهرباء تنقطع عنا اونلاين بيضلوا يسمعونا. كنت دائما انا بس تنقطع الكهرباء بالاستوديو بتوجه للي عم يسمعونا اونلاين.
1: شو بدي قص اليوم؟
0: هيدا ابو الميش ميشيل خوري.
1: انا بحس خليه على القصير، قصري بعد شوي اكثر.
2: عاوليك هيك؟
1: انا مش عارفه شو بدي اصبغ هلا، درج الجراي درج البينك، شو عاوليك؟ شو
0: بدي اقول؟ تفضلي. قال رفيقتها عندها هر، ما بتعرفي تقولي بسعيني؟
1: يخرب ذوقها. شو
0: قال؟ صديقتها عندها هر وحب تجيب لها كادو من عند مطانوس تريدينج. عم تقلي شو كان الرد من الشركة؟ الرد من الشركة بعت لي كلمة واحدة أكيد.
3: شو خص مص الحلة؟ شو خص مص الحلة؟
0: ما تنسوا مصيت الضفير من للكلاب والبسانات من عند مطانوس تريدينج. بعت لي اللينك شرب المطانوس لكل الأكسسوارات للكلاب والبسانات. يا ويلي شو بدي أعلق تعلق؟ ملينا ليك الكارسيت؟ لا لا لا لا لا ما بصدق ساك أدو للبسيني كأنه رايح على المدرسة. البسيني والكلب حاطين له ساك أدو. إذا مظهرينا من البيت بتحطوا له أغراضه بقلبه، أخدينا شي جزدورة. ملينا عندهم هيدي منيحة لإلك، عندهم مكنة للقص مع مقص ومشط ومكنة على البطارية، هيك بتوفر قص. عندهم يوبلا
3: شعرك اخذ سحر،
0: حتى جايبين بتشكيله الثياب عندهم مثل امبيرميابل للشتاء.
3: شعرك اخذ سحر منك.
0: تفضلي. بيت بيرزي تويز. لا لا ما بصدق، لعياد ميلاد الكلاب ملينا مثل البرجرز. لا لا لا لا عندهم بارفانات للكلاب، عم بيضربوا على السول بيرفيوم.
3: ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا صاحبي.
0: ليك ملينا الوايبس يلي عم يمسحونا تحت عيونهم فيها.
3: عيونك شو عملوا فيي؟ ويلي ويلي ويلي.
0: عندهم وحدة بتقيسيلهم الحرارة، ميزان حرارة.
3: ويلي ويلي ويلي ويلي عيونك شو عملوا فيي؟ وأحلى من عيونك.
0: ما بعرف شو عم شوف ملينا بالصورة، كيف هول الأجهزة الجهاز اللي شو بسموه اللي بيحكوا عليه ما بعرف شو قلب بتعملي، بتحطي لهم شيء هيئتهم برقبته للكلب وبتحمل الجهاز بتعملي لهم تريننج من خلال هالأجهزة. يا الله شو عندهم قصص. لا لا لا بس كله بمال، والشوز بمال تاني، بوتينات كمان.

حمام طانوس تريدينج عمر لبسانات والكلاب رح يتغير. خير شربول ملينا منا بحاجة لشي لأنها رح تطلع بتجنن بالعرس بكفي جمالها الداخلي والحنون. وبدي أقول مبارك للعروس رانيا الخازن عبدالله الكوراني من عكار. بس يا عبدالله يلا شاكر سلوم عبالي لي أحلى صباح أنتو. يلا شو مهضوم شاكر سلوم مش معقول. اتصل فيي امبارح ملينا عمل مشكل بالسوبر ماركت، ما رح اقول سوبر ماركت كتير كبيره، وصلت ميراي بدي اخبرها الخبريه. اول صوت لتسمع ميراي من الاسانسير. شاكر سلوم ملينا مدمن على الكافي لوكس. من وقت اللي سمع الاعلان وقال لي شربل بكل صراحه ولا اعلان بتعملوه على الاذاعه مش انت يا شاكر. بدي أقول مرسي لكل المستمعين الأوفية عن جد. بقول لي من أول ما بلشتوا بإعلانات كافي لوكس ما بقفي ما بشرب بقى إلا كافي لوكس ببيتي. حافظ سعر الكيس، راح على سوبر ماركت كتير معروفة قال لي الكيس فيه 16 ساشي لازم يكون حقه 3 دولار. قدي حاطينه بالسوبر ماركت 5 دولار، يعني بزيادة 2 دولار. إذا بتحس بقديه حاطين سعر الساشي الوحدة ضربيها ب 16 بيطلع 3 دولار، هن حاطينه 5 دولار. تركه ما قبل ياخده راح على غير سوبر ماركت سمالي إياها نفس الشي حاطينه. ساعتها قال لا في في شي لعبة بالموضوع. طلع على الإدارة لفوق صوته طلع الدنيا قال هن مغلطين بالسيستام. إذا بالكافي لوكس بغلطين وبغيره فمش هناك. بدي أقلكن انتبهوا ما تاخدوا أي شيء من السوبر ماركت حتى المعروفة إلا ما تتأكدوا من سعرها المظبوط. وكمان شغلة تانية ما إلها علاقة بهيدا الموضوع، كمان اتأكدوا إنه السعر يلي بتشوفوه على الرف عم يندق على الكاس قدامكم. اعتذر منه مدير السوبر ماركت وقال له معك حق، وكيس الكافي لوكس حقه 3 دولار فاصل شيء، حاطينه مسعرينه ب5.5 دولار، يعني 2 دولار زيادة على كيس الكافي لوكس. وقديش في ناس شارين كيس وبهي السوبر ماركت عم يطرقون، فانتبهوا يا جماعة. هيدا دليل انه وزارة الاقتصاد واعية وحاضرة. ولا ما بدي احكي عن مصلحة حماية المستهلك، ما بدي ميري ما تحمسيني، لأنه كل ما دق لدكتور محمد أبو حيدر يلي بحبه قد الدنيا ولي صديق الشخصي بقول لي بس مرة ارحمنا. كل ما بكون بدي شغلة منه بقول لي بخبروني العالم بيبعتوا لي صوتك. يلا يا ميراي امبارح رحت مطرح ما قلت لك رايح. ميراي امبارح رحت على الجود لايف فتنس بالكاسليك. شو هالجيم، شو هالنادي. اول شيء اتصلوا فيي مرتين يتاكدوا وين صرت، قالوا لي بتوقف بالباركينج -2 تحت الارض، مواقف كلها للنادي. طلعت ميراي مدري كم طابق، بتفكري في مظاهره العالم بقلب الجيم. هن عندهم كذا فرع، يعني بدي وجه تحيه لباسل صاحب الجود لايف فتنس جيم يلي موجود بالكاسليك، عندهم بجل الديب، عندهم بعلي، عندهم بكذا منطقة. شو هالجيم؟ إذا رايح أول زيارة عملت سبور ساعة بلاش أول مرة. فبدي وجه تحية للكوتش سامر كمان، مش معقول شو هالاستقبال، شو هال. وصار بس اللي سمعني على تليفونه بيبعتوا له فويسات عم نحكي عنهم. أنا ابتداء من الأسبوع اللي جاي رح كون 3 مرات بالجود لايف فتنس جيم اللي موجود بالكاسليك. أنا اخترت فرع الكاسليك لأنه قريب علي، وقلت لهم ابتداء من أول شتوية بتحجزوا له جناح كامل طابق كامل لمدام ميراي مزرعاني. قال لي عن جد بتجي؟ قلت له أكيد جاي أول شتوية بس بتكون تفضوا له طابق كامل.

0: بختم بدي أذكركم بما أنه حكيت عن الجود لايف فتنس جيم بالكاسليك. أنا كيف تعرفت عليه؟ تعرفت عليه من خلال سيرفي فايند هالأبليكيشن اللي كتير مهمة. فتت قلت بأنه بدي كتبت جيم بيّن لي كتير, بس بيّن لي مثل ما نحن منقلكم ببينه من الأقرب للأبعد, لأنه أنا منزل أنه جوني ساكن بجوني مش ميروبا, بيّن عندي فرع الكاسليك أنه أقرب شي علي. وانتو كمان اذا بعد ما عملتوا داونلود لسيرفي فاين ضروري ضروري تعملوا داونلود, لانه هيدي الابليكيشن صدقولي بتسهلكن كل امور حياتكن. شو ما انتو بحاجة بيكفي انه تفوت على الابليكيشن بتكتبوا الخدمة اللي بدكن اياها. انتو اذا منزلينها بالعربي بتكتبوا مثلا رياضة, نادي رياضي, اذا منزلينها بالعربي دغري ببينوا كل النوادي, بدكن مطعم, بدكن صيدلية, بدكن طبيب أطفال, بتكتبوا طبيب نسائي, ببينوا الأطباء عندكن من الأقرب على بيتكن للأبعد, بدكن سنجري, وفيكن تنزوها بالإنجليزي, هي متوفرة بالإنجليزي وبالعربي. كتير مهمة صدقوني سيرفي فايند, ضروري ضروري تنزوها. وبعدكن ابتداء من التنين رح نرجع نربح جوائز كتير كتير من خلال الشركات يلي مشاركة بسيرفي فايند. والشركات اللي عم تسمعنا الكبيرة والصغيرة, لو كنتوا شركة ضخمة بتدفعوا بسنة كاملة بس $10, وكل حدا بيبعت اللينك لسيرفي فايند بيبعتوا لحدا عنده خدمة, يمكن لجراج بيعرفوا, لسنجري, لحكيم, لمطعم, وبيشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الربح, وكل ما تفوتوا ناس على اسمكم بتكون عم بتضاعفوا ربحكم. رقم سيرفي فايند لأي معلومات 70 10 77 06 أو 71 10 77 06. ابتداء من التنين في ربح, بس اللي بده يربح معنا هالمرة رح نشدد أكتر, رح نتشدد بالموضوع أكتر. يعني اللي بده يربح معنا بده يكون عمل داونلود لسيرفي فايند معكم من هلأ للأحد, تعملوا داونلود لسيرفي فايند. مرسي لكل المستمعين اللي تابعونا من الستة لهلا. ميلينا يعطيك العافية, بكرة آخر حلقة من رفقكم فيها بالأسبوع ليلة عيد السيدة. أنا من هلا في إلكم ينعاد عليكم العضلة تحميكم, برجع بليقيكم بعد شوية مع ميراي على الساعة 8 وبيرجع على الساعة 9. وأما آخر حلقة لهالأسبوع بصارت ستة بتكون بكرة, تابعوا على حالكم, باي باي.
1: كنتوا مع صارت ستة, إعداد وتقديم شربي السعادة, إخراج ميلينا سلهب سعادة.
2: الأردن بانتظارك, اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن, تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة, عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادة، إخراج ميدينا سلهب سعادة.

الخير. بونجور، تحية لكل المستمعين. يوم جديد. غيرت اليوم. لكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا وعم تسمعوا من قلب بيروت. هاي شربيلا، هاي ميلينا، اشتقت لكم من امبارح لليوم. لا لا، مش زابطة هاي الغنية، مش زابطة مش زابطة. هلا بخبركم بعد شوي، هلا ما عندي وقت. تطلعي لنا بشي وردة، عبد الحليم، فريد الأطرش، شي هيك من هالنوع، بدنا نسلطن الصبح. أهلا وسهلا بكل المستمعين. أكيد يوم جديد رح نمضيه سوا. اليوم الخميس 13 آب 2026، وبكرة طبعاً 14 الشهر، عيد السيدة. على كل بلشوا كل المناطق من حوالي أسبوع بالاحتفالات والمهرجانات.

عنا أخبار كتير وعنا مواضيع كتير بدنا نطرحها. إن شاء الله كلها تكون رايقة لإلكن وخفيفة على قلوبكن.

0: رويدة برافو عليكي، أخذتيها مني هاي بليز، هاي إكسكلوزيف لإلي هاي دي بقوسي صباح الغير. بليز رويدة ما تبلشي تاخدي مني أشياء، هاي خاصة فيني. شوف جوال بعتت لي بكير، خلينا نسمع.
1: هاي
0: يا حياتي يا حبيبة قلبي انت، بونجورك بونجور. يلا اعلانتنا حق علينا، لولي هون ما بنجي على الإذاعة.
2: أسرار الحب بدا أعرف شو مفعوله.
0: مجوهرة وهيبي ناطرينكم بساحة جوني لكل مناسباتكم، ذهب إيطالي ومحلي بأسعار مميزة واهتمام كبير بالمستمعين. محلهم روعة، مهضوم كتير ولذيذ كتير، وسمير وهيبة بيستقبلكن بابتسامة وفرحة. لو ما اشتريتوا من عنده ما عنده مشكلة، بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للـ7 المساء. وبتصدقوا انه عند وهيبة جولوري بساحة جوني عاملين اوفر هلأ خصوصي للأطفال، يعني أي مناسبة فيكن تشتروا من عندهم صليب مع سنسلي ب $15، بلاك والليدي $30، حلق والليدي $25. بتعرفوا كمان بيشتروا منكن الذهب المستعمل. وهيبي جولوري موجودين بساحة جوني، أكيد ناطرينكم، وفيكم تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88. وهن من 30 سنة رائدين بصناعة واستيراد الذهب. وهيبي جولوري ساحة جوني 03-87-02-88.

0: الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العيلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42. I was gonna go down to the store, but the couch was too comfy to let go. I said

مع برج الحمل، راسك اليوم رح يكون أسرع من الأحداث. طبعا في موضوع بتستعجل نتيجته، الأفضل تترك الأمور تمشي شوي على مهلها. انتبه من المصاريف الصغيرة لأنه بتتجمع من دون ما تحس. عاطفيا كلمة بسيطة من شخص بتحبه ممكن تغير لك مزاجك كله. برج الجوزاء أفكارك كثير اليوم. هلا المشكلة مش بقلة الأفكار، المشكلة إنك ما عم تعرف منين تبلش. اختار شغلة وحدة وركز عليها. سرطان اليوم حساسيتك شوي عالية، يمكن كلمة صغيرة تأثر فيك أكثر من اللازم، بس بالمقابل لا أكيد رح تحس بالأشياء قبل ما تنقال، وعندك موضوع عائلي بحاجة لهدوء مش لعصبية. برج الأسد، يا أسد اليوم يومك في حضور قوي وإحساس إنك بدك تعمل شيء هيك مختلف. ممكن تسمع مديح أو تقدير من شخص ما كنت متوقعه. برج العذراء، أنت اليوم بدك ترتب كل شيء، الوقت، البيت، الشغل وحتى أفكارك، وفي احتمال تنزعج لأنه الناس حواليك مش ماشي على نفس نظامك. برج الميزان، اليوم عندك موضوعين أو شخصين عم ياخدوا من تفكيرك، بدك ترضي الكل وهيدي أوقات بتتعبك. اختار شو أهم إلك وما تخاف تقول لا إذا الشي ما بيناسبك. برج العقرب، في شي بقلبك عم بتقول إنه خلاص لازم أخذ قرار، واليوم ممكن تكون أقرب للحسم، بس ما تعمل شي فقط لأنك معصب أو مجروح. بتحب الحرية اليوم وما بدك حدا يضغط عليك. عاطفيا في فرصة لضحكي أو لقاء لطيف، خلي عندك مساحة للمفاجآت. برج الجدي، الجدي اليوم عم بفكر بالنتيجة، عم بفكر ببكرة، يعني عم بيقول طيب أمتين بدي شوف نتيجة كل هالتعب. اليوم مناسب أنك تلاحظ أنه في شغلات تحسنت فعلا حتى لو ما وصلت بعد للنتيجة النهائية. لو عندك فكرة مختلفة اليوم ويمكن اللي حواليك ما يفهموها، ما في مشكلة، يعطي الفكرة وقتها، وفي احتمال تفتح حديث مع شخص ما كنت متوقع تحكي معه. برج الحوت، أكيد ما تخلي الحنين يسحبك لورا، في شيء جديد قدامك بيستاهل انتباهك. يوم مناسب للتقارب والمصالحة والكلام الحلو.

13 اب عنده شخصيه قويه، بس مش ضروري انه يكون صوته عالي، يعني بيحب يكون له تاثير بالمكان الموجود فيه. كريم محب للعطاء، وفي لاصحابه ولعائلته. هلا مني اضعف شوي، عنيد اوقات بيتضايق اذا ما حس انه الناس مقدره مجهوده. عنده طموح وما بحب يكون شخص عادي. والجملة اللي بتشبه مولود 13 آب، إذا بدي أعمل شيء بعمله منيح أو ما بعمله.

0: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
1: لولا المال ما يا
2: برافو ملينا
1: لا فرق
2: يا الله يا الله، ما راح تصدقي شو صار معي هلا الصبح بالباركينج، ما راح تصدقي ولا المستمعين راح يصدقوا.

طلعتوا بهاليومين على بير ايفون او تركين هالقعدة الحلوة لأمتين للويك اند؟ على كل بير ايفون كل يوم بيستقبلوكم.

0: حتى بالين عم تسألنا شو صار لتشوف المستمعين. يلا خبرينا، يلا قوليلنا ولك ماشي ولو ولو شو بتفتكروا، يعني صار انفجار او صار شيء؟ لا، نزلت بالباركينج. انتو بتعرفوا انه الباركينج تبعنا تحت الارض، بننزل بنصف وبنطلع بالاسانسور. وصلت لقيت لكم ميوزيك، يعني ما بعرف، وردة، فريد الأطرش، حل حالك. وناطورنا الجديد كتير مهضوم، قلت لكم هذيك المرة، مصري اسمه محمد، بلا حرقصة. يلا وصلت فتحت الشباك، قلت له لك يا محمد شو هيدا؟ قال لي لك يا مدام ابتسمي يا مدام. طلعت فيه قلت وحياة الله فظيع رهيب. قلت له يا محمد انت مبسوط؟ قال لي مدام انا مبسوط كتير، اول شي بوجودك، تاني شي صباح النور، صباح الورد، صباح العسل، صباح ما بعرف شو. قلت له هيك بتقولوا لبعضكم بمصر؟ قال لي ايه، بس بدي اقول لك شغله. قلت له شو؟ قال لي مدام بس الصبح توعي وتفرحي وتضحكي كل النهار بيكون هيك. ومعه حق، شفتوا شو صار معي؟
1: واتمنى
0: لو ليكو هالاجواء الحلوة
1: روحي وياك وانضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معك والقدمعي فكراك.
0: تعرفوا شو معنى الخبرية، شو المغزى من الخبرية؟ انه هيدا الزلمة تارك بيته وعيلته واهله، عنده عيلة بمصر لأنه قعدت شوي وحكيت أنا وياه، تارك عائلته وولاده ومرته بمصر وإجا على لبنان تا يشتغل. عم يشتغل ناطور وعنده أوضة صغيرة قاعد فيها مع اثنين، مع شخصين، يعني إنه برايفسي ما في.
1: لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك،
0: او انه بيناتنا يعني هلا انه ما عاشوا شو، يعني شو معقول يكون؟ وليكو قدي فرحان
1: لقاك الدنيا تجيني معك ورضاها.
0: قال لي يا مدام انا صحتي منيحه وقادر اشتغل، في ناس صحتهم مش منيحه وقاعدين بالبيوت بالتخوتي وما قادرين يشتغلوا. شو قدرته، شو قدرته، مش معقول. أو في ناس عندها كل شيء ومانا مبسوطة وما عندها راحة بال، يعني بتسألها بتقلك لا بالي منه مرتاح. وياما منشوف ناس مع مصاري وعندها بيوت وقصور بتروح عند بسيكياتر وبتقعد بتحكي وبتبكي وما إلى هنالك. شفتوا راحة البال أو شفتوا الأمان والسلام بالقلب؟ لو ما معك، لو ما عندك مركز اجتماعي كبير، لو لو لو ومصبح تبتسم تضحك، هي تضحك لك الدنيا، هيدا هو المثل.

ما قلنا قلب ننزل من السيارة. يوم مميز معكم اليوم كتير هيك يا ميلينا. التقيت بحدا مبارح لتعرفوا مش كم لوموند ابتي كم لليبان ابتي.

فت على وش بدي ابعت مصاري لحدا. طلعت انا وراها على الاوتوستراد، لقيت وش هيك على اليمين، وقفت دغري دغري دغري. نزلت فتت عم بحكي مع الشخص الموجود جوا. ما بعرفه يعني. قال لي مدام بعرفك انا؟ قلت له ما بعرف، يمكن. قلت انا اكيد انه بيعرفني. بقى عم بعطيه تذكرتي. قال لي ميراي مزرعاني، بتعرفي مين انا؟ قلت له لا ما بعرف يعني. قال لي انا وسيم اسمر. قلت له وسيم ابنه للمخرج الكبير سيمو اسمر؟ قال لي ايه. فجأت انه قلت له مش معقول الدنيا شو صغيره. قلت له انا عندي حدي وش، بس شفتك على الطريق وقلت انا هيك هين يعني بلا دراج وبلا، ونزلت اعمل عندك المعامله. مش معقوله. المهم الخبريه انه شفت شخص هونيك قال لي مدام شو بتقولي عن ملينا؟ انه 50 مره بتقولي. قلت له شو مزعوج يعني؟ ليه متضايق يعني؟ قال لي لا بالعكس، بتحط اغاني كثير حلوه. قال لي بس بتحكي عنها كثير. قلت له وبدي احكي عنها اكثر هالمره. اليوم قلت له بدي احكي

0: يا الله يا الله شو حلو هالجو. يلا بعد شوي رح يدخل علينا شربل مع آخر الأخبار. قرقشتوا لي الصبح ولا ما قرقشتوا بعد؟ لأنه القرقشة إلى أصولها بعدين، مش هيك كيف ما كان يعني. بتعرفوا في ناس كتير بتحب، إن شاء الله ما بتحب البرودكت بس بتحب تقرقش والله. كرانشي ستيكس هول نيو ايتمز بالمولندور بكل فروعتهم، مرقوا على المولندور بس جيبولي كيس الفليفر اللي انتو بتحبوها. فيكن تاخدوا تشيز، غارليك اند هيربز، زعتر، بارميزان. هول اربعة نكهات موجودين بالمولندور اسمهم كرانشي ستيكس. كيسهم بيجنن، في زيبر فيكم تسكروا الكيس سات البتكون ما بينتزعوا، كتير طيبين. يلا هلا إذا طلع بالكم هيك تقرقشوا شي طيب توجهوا على المولندور بكل فروعته.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشتي
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
4: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: Les Nuits Nostalgie présente Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
6: Si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
5: Spectacle hommage à Joe Dassin interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens.

0: manufacturé par Libano-Suisse, produit par Star System et To You To See. Billets en vente au Ticketing Box Office et Casino du Liban. Avec Nostalgie.
1: صارت ستة.
2: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
9: صارت ستة مع شرب السعادة. التاني للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الشرب اللي عنا وأكيد معه آخر الأخبار. هاي شربيل.
1: صباح النور ميراي.
0: كيفك؟
1: كتر خير الله أنت
0: منيحة. اشتقني لك.
1: نحن بالأكثر.
0: أهلا وسهلا. شو مرسي الأخبار؟ طمنا كيفك؟ كيف الأجواء؟
1: والله مش مصدق إجي بكرة.
0: ايه
1: لانه قررنا انا وياك انه تكون كل اخبارنا بوزيتيف.
0: ايه
1: بس ما عم لاقي صراحه غير اخبار المهرجانات، مشان هيك بدي يخلص بكره تنبلش التنين نرجع عنا.
0: ايه نرجع عنا
1: لحتى ترجع حليمه على عادتها القديمه. بتعرفي بس انه خليني بلش بشيء ايجابي. ما بعرف مدينه كم ساعه اجت الكهرباء عنا امبارح؟
0: اربعه.
1: يعني طلعنا على مهرجان السيده بحراج، الدنيا مشعشعه. شو حلو عن جد، يا ريت بصير على طول في عنا كهرباء. ورجعنا بشي ساعة واحدة تنتين بعدها مضوي الكهرباء والطرقات مشعشعة، لأنه بتعرف البلديات اشتغلت هلا، ركبت إضاءة جديدة على الطرقات حتى بالأحياء الداخلية، يعني مش بس على الطرقات العامة. وحي الله مراية، يعني الساعة تنتين فتت بدي نام عشية، اطلع الدنيا مشعشعة. يعني قدي حلو يكون هيك، يعني حتى عنا بميروبة، يعني احنا مركبين كبلدية بأحياء داخلية وشوارع صغيرة كتير إضاءة.
0: ايه بس هيدا طبيعي وين ما كان بالعالم.
1: هيدا الأمر الطبيعي لازم يكون. بس قلت لها مارينا بشرفك، يعني شو الفرق بين قبل امبارح وامبارح؟ يعني بتطلع بوجهك الدنيا كلها مضواي لان بيتنا بيطل.
0: حلو.
1: قبل بيوم كان حتى بتحس حالك بتشرين بالشتوية. فعلى سيرة المهرجانات ميراي، يعني عن جد شو صاير بالمنطقة عنا بكسروان؟ ما بعرف ميراي امبارح من بتعرف الأرزة، أرزة الكتائب يلي بعجلتون على اليمين، من هونيك لرومبوا عشقوت أخذت ساعة معي على الخمسة ونو أكتر شي ستة وشوية، واقف السير كليا. يعني طريق كسروان عن جد ميراي عم تتحول، انسى الطريق الأوتوستراد. رح بلش قبل ما أحكي أنا علي كسروان. كانت راجع بعد الظهر، عندي موعد بالكاسليك، طلعت من نهر الموت للكاسليك، عطتني انه بدي 51 دقيقة. جربت يعني توصلت على الضي، اخذت الطريق البحرية 51 دقيقة. يعني كانت مقبولة عم يمشي السير، بس توصل على نهر الكلب وبالرايح
0: خلص
1: السير مسكر.
0: خلص. اي ساعة كانت بعد الظهر؟
1: كانت هيدي بعد الظهر، يمكن شي ما بعرف شي واحدة وشوي. حتى حطيت ثابت على اغاني حاطين غنية وائل كفور الجديدة. حطيتها ستيتس وكتبت انه تعوا صيفوا معنا بلبنان وصيفوا مثلنا على الطرقات، وصار في تعليقات كثير على اللي كتبته، لانه صورت من الطريق البحريه كيف مسكر السير. كنت انا على ظهر الجسر يلي بوجه نهر الكلب، مسكر السير واقف على الطريق البحريه، وصورت بالوقت ذاته على الغنيه الاوتوستراد المسلك الشرقي، يعني انت رايحه صوب جوني مسكر
0: بعرف.
1: بس مش دوام شغل ميراي.
0: لا ما هاي المشكلة.
1: ايه انه خلص، يعني بدها حل طريق كسروان خلص.
0: طيب
1: بقى
0: انا رايحة من هون ساعة 10، مشيت 10، بتعرف قد ايه اخدت معي على البيت؟
1: 10 بالليل او الصبح؟
0: ولك الصبح وقت كنا عم
1: بس
0: نعمل،
1: بس مش وقت، مش دوام شغل هلا.
0: اخدت معي ساعة وعشر دقايق توصل على
1: البيت. هيدا دليل انه في ناس بلبنان، في مغتربين
0: أكيد.
1: يعني وقت اللي بدنا نقول لهم للمغتربين تعوا، ما بدنا هلا ونغلط، بس بدنا نكون نحن مأمنين أول شيء إنه تكون طرقاتنا شوي مسهلة. بكل دول العالم بيصير في عجلة سير، بيصير بوقت الشغل وقت المدارس، بس مش بنص
0: رش أور، بس ما في بقى.
1: صدقيني جاي من جبال عتلتهم بدون انتباه، ما طلعت من طريق حريصة على ميروبة، أنا بهرب من هونيك. كانت معاناة بزوق مصبح، معاناة على رومبوان جعيطة، يعني من قبل كوعمر اليسر راس لرومبوان جهيتا لتقطعية بدك نص ساعة، مسكر السير كليا. بس المعاناة الأكبر كانت من عجلتون لرومبوان عشقوت. هلا انتبهي، في مبادرة حلوة ما بعرف أي جمعية عملتها، بس بالتعاون مع بلدية عشقوت يلي عم يسمعونا هلا، يا ريت بيبعتولك صورة من رومبوان عشقوت شو عاملين، لأنه مركبين هيك قصص حاطين أعلام. عاملين مبادرة حلوة أنا حبيتها، مثل تشجيع للصناعة اللبنانية. مركبين شركات لبنانية مثل الأروبا وكثير شركات، حاطين كل شركة حاطة العلم تبعولها، واقفين عم بيوزعوا على الناس بالتعاون مع البلدية. يعني كثير شركات زيت بولوس، شركات لبنانية عم بيوزعوا على كل السيارات. فالفكرة حلوة، بس كانت عجقة سير مش مقبولة.
0: بس تعمل عجقة؟
1: لا مش مقبولة مش مقبولة لأولى حل. هيدي ما بتنعمل وعاملين دعايات كتير على السوشيال ميديا ب 11 و12 و13 و14، اوعى ما تقطعوا على رمباش وقلت لحتى تتضيفوا. ما بدي اتضيف يا خيي، ما تزلوني على الطريق بقى. انا راجع من شغلي.
0: شو هالحكي؟
1: ميراي من يسوع المالك، لو وصلت على بيروبا اخدي معي ساعة وربع. لا ما بيصير. انا ميلينا اللي مرقت اللي قالت لي عم يضيفوا اليوم، شفت الاعلام على رمباش. انا ما صدقت وصلت على ريفون. تصوري ميراي هالمعاناة، اخذت فتت من قلب ريفون على قلاعات، من القلاعات طلعت بقلب فيترون، لا قدرت وصلت على بيتي بميروبا. انا ما مرقت عليهم ميلينا. مبادره حلوه بس هيدي ما بتنعمل
0: هلا
1: هلا بعيد السيده، ويلي اصلا ما بيمشى على طرقاتنا. فنداء لبلديه عشقوط، الغوا المبادره ما تكملوها، لانه ازلال. يعني من عجلتون لعشقوط، عم تحكي عجلتون ريفون عشقوط، السير بلوك ميري. لا مش مقبول. نداء لبلديه عشقوط اليوم قبل بكره. بعرف رح تردوا علينا، مع انه رئيس البلديه شباب لك توني شدياق، تحيه كبيره له، واليوم بدي احكيها على الشخصي. بس نداء منعوا الشركات اليوم توقف على الطريق. إيه؟ بكل صراحه.
0: تعرف كنا معزومين امبارح نحن صوب فريا، عم بقول لهم بالبيت، قلت لهم ولا ورده ولا ورده، بدنا ساعتين تنوصل.
1: ميري طلعنا الساعه 10، تركنا بيتنا، قلنا بنطلع شوي على مهرجان عيد السيده هيك بنبرم.
0: طيب حطكن انتو
1: ايه. ومبارح كان عم بغني برهان شعر. برهان شعر يعني قلت لك كل جماعة اللي بيسهروا بيعرفوه لبرهان. ميري عيد السيدة بتعرفي طلعت اللي بتطلع على قلب حراجة للضيعة. ايه؟ سيارات لتحت على الميلتين، يعني هول ضيوف حراجة اللي جايين، أهل حراجة اللي بيجوا ماشي. ما بقدر أقول لك سياحة حراجة كيف بتعج عج، وقت قلت لك بس قولي عيد السيدة بتقولي حراجة، مع احترامي لكل المهرجانات. ورا الكنيسة ميري مئات الستاندات بساحة الكنيسة، كل الستاندات الأكل مليانين، حاطين طاولات وكراسي. مش معقول شو صاير بحراج المبارح، مش معقول. ناس سربت من حفلة نصيف زيتون بقلعة فقرة، نجم نصيف زيتون. يعني نحن التقينا بناس أصحابنا وناس قالوا لنا بنسمعكم وعرفوا ملينا عارفون، جاي من حفلة زيتون نصيف زيتون جايين يتعشوا بمهرجان حراجل.
0: يا ويلي
1: ياكلوا كعك، كانت كعكة ميروبا
0: حلو. بس حلو اكيد.
1: ليكي ميراي انا هودي اجواء الضياع والمهرجانات،
0: نحن مع يعني
1: كثير بحبون. كثير بحبون. تحيه للجنه وقف حراجل، عن جد رائعين. بلديه حراجل بتجننوا،
0: خليها تعيش هالمناطق كمان.
1: يعني تصوري ميراي عم تحكي بضياع حد بعضها، علي كسروان، مهرجان عيد السيده، مهرجان قلعه فقره، تحيه لبلديه كفر دبيان. في المعرض بقلب فقرة كلاب بنادي فقرة الكبير، في معرض يلي عم بيستقطب الناس من كل لبنان. ليلى الفنانة تانيا أسيس مع التلاميذ تبعولها عم بيرتلوا بكنيسة السيدة اللي موجودة بفقرة، والدعوة لكل الناس. وعندك المزار، معرض المزار، يعني ميري تنتين راجعين من حراجل، سير مسكر بميروبا وبحراجل. شو حلو شو حلو، يا ريت كل الايام هيك.
0: يلا يلا منيح.
1: وخليني مري ما انه حكينا على المهرجانات، لانه بعتولي بدي حيي بلديه ميفوق والقطاره، تحيه كثير كبيره لكم. عرفت انه من المهرجانات الحلوه كثير مهرجان عيد السيده بالحديقه العامه الليله بيطلقوه، بلديه ميفوق والقطاره. ليله رح بتغني الحديقه العامه ملينا، بتذكر المستمعين وقت عملنا مشوار على دروب ميفوق وطلعنا بالمئات، الحديقه العامه اللي استقبلونا البلديه فيها وزعوا قريشه وعسل ولبنه على كل المستمعين. بهيدي الحديقه الليله رح بتغني الصوت الرائع رفقه فارس وجوزها جيلبير الرحباني، والمهرجان مكمل بكره. دعوه لكل المستمعين. كمان ميراي بدي احيي شركه مطانوس تريدنج يلي طلبوا مني عم نمر على الهوا، ضيعتهم يلي بحبوا قد الدنيا، صاغبين بالبعال الغربي. كمان صاغبين عمل مهرجان كتير كتير كتير حلو. صاغبين بدي ادعي كل اهالي صاغبين والبعال الغربي يلي طالعين على عيد السيدة، ما تنسوا تعيدوا بصاغبين، مهرجان كتير كتير حلو. فاذا ب 13 و14، لا عفوا بكره ليله العيد ويوم العيد، يعني 14 15 بساحة صاغبين، مهرجان كتير كبير. كيوسكات أكل، معرض بساحة صغبين. هالضيعة اللي كتير حلوة، فدعوة لكل الناس تشارك. وهذا المهرجان من تنظيم جمعية السيدة الخيرية بصغبين بالبقاع الغربي. بدي حي مختار كفر دبيان وسيم سمير مهنا، عبالي شكرا على محبتكم. هيدا واجبنا مختار، نحن بدنا لكم شكرا. شكرا على الحياة اللي رجعتوها على أعالي كسروان. أنا مبارح قلت بالإذن من كل الضيعة لو أنا ابن ميروبة، يعني عن جد فرجت كفر دبيان مثل ما المختار مسميها عاصمة الجرد. مبارح قلت على الهواء هي عاصمة جرد كسروان، يعني ميري كفر دبيان عم بتجيب عالم من كل يعني لبنان كله بفقرة، مش معقول، وبالمزار وبقلعة فقرة. شو حلو شفت عبير نعمة عم بترتل أفيه ماريا بالقلعة؟
0: مش معقول.
1: شو حلو عبير نعمة، بتحسي خلقت لتغني بقلعة فقرة. مش معقول شو كان حلو مهرجان عبير نعمة. وبارح نصيف زيتون ميري التقينا بناس جايين من بلجيكا، جايين حجزوا قبل ما يجوا بس سمعوا بإعلانات نصيف زيتون. صديقتها لاميلينا من بتخناي، تحية لها كارلا أبو الحسن، اتصلت فيها جايين من بتخناي على مهرجان نصيف زيتون بقلعة فقرة. شو حلو إنه المهرجانات بتستقطب
0: تجمع كل بتجمع كل المناطق.
1: صحيح.
0: أوكي.
1: شباب بدك أخبار حلوة نخبرها. مظبوط.
0: خبر يلا.
1: في بدي أقول أول شيء بدي وجه تحية لكل الشباب والصبايا يلي عم يسمعونا، تحية كتير كبيرة لكم. بدي أقول إنه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلنت ميراي، وحبوا من خلالنا لأول مرة عم نعلن هذا الخبر، بدأ بحاجة كتير لشباب يتطوعوا بمؤسسة قوى الأمن الداخلي. بدهم دراكيين متمرنين، بدهم يعني أشخاص عاديين أو أصحاب اختصاص، بدهم للتطوع بمكافحة الشغب، بالقوات الخاصة، لصالح شعبة المعلومات، للشرطة القضائية، للقوى السيارة، للسجون، للسير. كتير مطلوب. يعني إذا كنتوا عم تسمعونا شباب طالبين شباب، أول شيء شروط ميري إنه يكون أعزب، وإذا كان أرمل أو مطلق ما يكون عنده أولاد. فإذا فيكن تفوتوا، هو المهلة رح ببلشوا ميري التطوع من 7 أيلول، مشان هيك عم نخبركم قبل بوقت، ورح نضل اختاروا برنامجنا لحتى من خلالنا يكون عم يعلنوا، من 7 أيلول ل29 الأول. فيكن تفوتوا على www.isf.gov.lb. فإذا هذا الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بتفوتوا وبتشوفوا كل المستندات اللي مطلوبة. فإذا بس أنا خليني أقول إنه ميراي أهم شيء تمي يعزبون، أكيد يكون مثل كل الشروط اللي بتكون بغير أجهزة، يكون
0: لبناني،
1: يكون لبناني من أكثر من 10 سنوات. ضروري انتبهوا، هيدي كتير مهمة، إنه اللي بده يتطوع يكون ب31 كانون الأول، يعني نهاية هيدي السنة يكون أكمل 18 سنة، ما يكون يعني قطع 18، إنه بيكمل 18 نهاية السنة ماكسيموم. فإذا وبحال إذا بدك الأشخاص يلي مثل ما عمول اختصاصيين يلي حاملين شهادة البروفي خصوصا، بيقدر يكون عمره 25 سنة. وفي كتير تفاصيل بيلقوا على الموقع الإلكتروني. أنا هون اسمحي لي ميراي بدي وجه تحية للعميد المتقاعد نبيل فرح، تحية كبيرة لك، اللي هو رئيس لجنة التطوع. فأنا بدي حييك وموفق يا رب. ونداء لكل الشباب، لأنه مؤسسة قوى الأمن الداخلي، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بحاجة كتير لشباب. وهون إذا بتسمحي لي ميراي، وبعتذر أنا ولا مرة بحكي طائفيا على الهوى، ولا مرة، بس نداء مثل ما بيرتوني خضرة رئيس مؤسسة لابورا، حامل لواء التطوع بمؤسسة الدولة، للأسف نحن عنا شح بالعناصر المسيحيين. مش أنا اللي عم قولها، هن بدهم مناصفة، وهيدا حق، يعني إن كان بالجيش إن كان بقوى الأمن الداخلي، ما عم بيصير في تطوع للشباب المسيحي. فهيدا نداء من مديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يعني هيدا الخبر اللي قلته عمموه على الجروبات بضياعكم بمناطقكم، يعني بدنا الشباب المسيحي، لأنه للأسف عم بيقدموا كتير شباب مسلمين
0: ايه.
1: يلي هن أحبابنا وأهلنا وإخواتنا يعني عم بيروحوا ما عم بيقبلون كلهم لأنه هيك لازم يكون في مناصفة. فضروري ضروري ضروري الشباب المسيح الأمات اللي عم تسمعونا بدكم أي تفاصيل ببعث لكم كل الخبر يلي عندي احكونا على رقم البرنامج الثاني على 03-777-969 لحتى تطلعوا على كل التفاصيل. ضروري ضروري ضروري.
0: أوكي شربول
1: تشوف إذا في شيء بس
0: في
1: قبل
0: شي
1: ما أجي الأخبار إيه خليني ميراي يقول يعني كان في تسرب غرفة تحكم مروري أبلغونا إنه في كانت على 7:30
0: ايه.
1: صار في تسرب للزيت على طريق الحدد تحديدا على الكوع على مفرق الرجيم اللي مرئين بالمنطقة بيعرفوا. هلأ في دراج من مفرزة سير بعبدة كان واقف عم بيعالج المشكلة بس انتبهوا ما بعرف إذا حلوا الموضوع بس الزيت خطر على الطريق. بالنسبة لمحاضرة إلى مخالفات السرعة الزايدة اللي ضبطهم رادار قوى الأمن الداخلي امبارح 526 مخالفة. وهون بدي أقول تحية لقوى الأمن الداخلي بدنا راداراتكم ترجع تنواجد على كل الطرقات. امبارح كان في رادار على طريق عشقوت وأنا انتبه يمكن عم بتكون موجودة أنا أول مرة بشوفها امبارح بعد الظهر كان في رادار أنت وطالع يعني بعد ايه رقم عشقوت
0: أصولا
1: يعني هيدا دليل
0: ايه
1: أنهم موجودين. وهون اسمحي لي ميراي بدي وجه تحية لأمر مفرزة سير جوني تحية كتير كبيرة لك ولكل الضباط والعناصر يلي عن جد أنا عم شوف الحواجز بالليل بضمن نطاق مفرزة سير جوني خصوصا بمدينة جوني بمنطقة المعملتين وين مجمع فؤاد شهاب عم يبقوا واقفين وحواجز عم بيكون في تشدد بكل أنواع المخالفات فتحية كبيرة لألون. ختاما بس بدي أقول أنه بعتولنا كمان الفينسول اللي هو ميراي الاتحاد الوطني لنائبات العمال والمستخدمين بلبنان الفينسول عفوا عاملين اليوم على الساعة 5 بمقر بوطن المصيطبة الاتحاد الوطني لنائبات العمال والمستخدمين اللي رئيسه كسر عبدالله بدحية اليوم عم بيكرموا المطرب غسان صليبة يا ريت مليانة بتحطينا غنية مسافات غسان صليبة
0: يستحق
1: انه يتكرم
0: اكيد
1: شو حلو انه الفنان يتكرم بحياته
0: بحياته
1: مش من بعد ما يفل من هالدنيا الله يطول بعمره غسان صليبة للفنانين يلي غنوا الغنية اللبنانية فتحية كبيرة لقلو ما فينا نقول غسان صليبة ما نتذكر المسرح مسرح منصور الرحباني الله يرحمه يلي كان دايما بطل وغسان صليبة.
0: اوكي شربول ثانك يو
1: ما سالتيني ميراي
0: ايه
1: ما سالتيني كيف كانت تروي عند فلافل ابو اندري امبارح
0: رحت
1: اخذنا
0: اخذته يا عمي انتو مش معقولين
1: كان عندي موعد محل قلت لهم تروقتوا قلت لهم تروقتوا قالوا لي لا قلت لهم انا بجيب التروية شو فكر انه جايب لهم كنافه ميراي مرقت عند فلافل ابو اندري بزوق مصبح
0: وجبت فلافل
1: جبت فلافل
0: وحمص وما
1: جبت
0: بعرف شو
1: لا حمص بطحيني وهيك ما جبت جبت شو اسمه
0: فتة
1: ايه؟ كبة
0: اوكي
1: وفتة اللي على وجهها مقدوس وعطوني جط خضرة وكبيس ما بقدر قلك ميراي الناس اللي كنت رايح لعندهم قدام بسطوا بهيدي التروية امبارح
0: لا
1: ما بقدر قلك
0: قالوا لي بيسوى طيبة
1: بيسوى مليون كنافة
0: ايه
1: بدي اذكر المستمعين انه فلافل ابو اندري فتح من الساعة 7 بفروعته الاربعة الزوق طلعت الزوق مصباح اوتوستراد جوني انتلياس وجبال وبيكملوا بيضلوا فاتحين للساعة 12 بالليل بيقدروا المستمعين يطلبوا ديليفري من عندهم من خلال التطبيق الخاص بفلافل ابو اندري يعني نزلوا الابليكيشن كمان عندهم ويب سايت خاص فيهم اسمه فلافل ابو اندري بتطلبوا من خلاله.
0: اوكي شربول الف صحتين على ترويقة امبارح هلا لنشوف شو كنت تروقوا اليوم يلا تفضلي ميلينا.
2: علام بالعشقة رايح على الشغل على البحر على الجبل او مش رايح محل وقف على اقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة اوريجينال وزيرو.
3: الأردن بانتظارك اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

0: تحيات على كل المستمعين، بونجور من جديد. معكم أغاني من قلب بيروت. لقاءنا رح يستمر لغاية الساعة 10. بدي منكم هلأ تحطوا فنجان قهوة، لأنه أنا عم بشرب قهوة. قهوة سخنة سخنة طالعة جديد عن النار، كافي دو برازيل، طيبة كتير بتجنن. أنا بتروقني وبحبها كتير.
1: أحلى منك ما لقيت.
0: مرسي. يقول لك ذوق

0: مستمعينا رح أخبركم عن شيء بيريح لكم حياتكم. كيف بس يعني إذا بدكم أي شيء، قاعدين مثلا بدكم شغلة ناقصكم شيء، ما تتحذروا تسألوا تلفنوا، كل شيء عليكم تعملوا إنه تنزلوا سيرفي فايند على سلوليراتكم، تفتحوا الأب وتكتبوا الشغلة اللي بدكم إياها وفجأة بتلاقوها وين موجودة، من الأقرب عليكم للأبعد. هلا إذا اللي عم يسمعوني عندهم محل، عندهم مصلحة، عندهم مؤسسة، إذا خدمتك أو محلك موجودين على سيرفي فايند بصير يبين اللي عم بفتشوا عليه. تطبيق بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. كمان فرصة للطلاب حلوة كتير تطلعوا شوية مصروف، فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة. هلأ لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك، وإذا بدكن النسبة تكون أعلى لازم تتواصلوا مع الإدارة، رح أعطيكم رقمهم 70 أو 71 10 77 06. يلا ما تضيعوا وتفتشوا، خلاص نزلوا على سلوليراتكم كلكم سيرفي فايند،
1: والباقي بتعرف شو
0: صار. رقم 70 أو 71 10 77 06.

يعني لي أول مرة بحياتي بنام الساعة 9 امبارح. قد ما كنت تعبانة، كنا كل النهار على البحر، وبتعرفوا البحر والشمس، الشمس بتاخد طاقة منك، مش معقول مش هي بتعطيك طاقة. مش معقول كتير تعبت، وبتعرفي ليه واعي بكير وما نمت بعد الظهر. قلت لهم بنوي الساعة 9، قال مام الساعة 9، قلت لهم مش قادرة فتح عيني. بس أي ساعة وعيت الساعة 4.

قلبها بدها تشتي بآب. ايه امطار بعز آب. بتعرفوا امبارح كنا على البحر لانه منختار بحر فيه رمل تيقعدوا الولاد وينبسطوا ويلعبوا بالرمل لانه صغار سنتين ما بيسبحوا يعني. البيسين ما فيها ما بتفيدهم لانه ما بنسترجي ننزلهم البيسين بعد ما بيسبحوا. بس كان في موج يعني مش معقول، مع انه كان الشمس فظيعه بس هوا وموج كان قوي يعني. هلا اليوم الخميس يعني في الضباب على المرتفعات، الحراره رح تضل مثل ما هي، في رياح يعني مثل ما قلت لكم عن امبارح. الجمعه غائم جزئيا، كمان ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحراره خصوصا فوق جبال وبالداخل. بحذروا كتير من التيارات المائية لأنه الهواء بيقوي هالتيارات، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خصوصي بالشمال.

0: لكم وين ما كنتوا مستمعينا، وأهلا وسهلا فيكم دايما أكيد نحن وياكم على الهوى سوا.
1: نيالك يا هوى
0: كيف طلعت هاي على الهوى كمان؟ معقول؟

0: بتعرفوا اليوم الخميس 13 آب هو اليوم العالمي للناس اللي بتستعمل إيدها الشمال، يعني لليسراويين، ليفت هاندرز داي، اللي بيكتبوا بيشتغلوا بإيدهم الشمال. بيقولوا حوالي 10% من سكان العالم ليفت هاندرز، يعني بيستعملوا إيدهم الشمال. بتعرفوا دايما كانوا يقولوا عنهم مميزين، يعني بدي أعرف من المستمعين مين يسراوي، بيقولوا يسراوي. وشو أكتر شغلة بتضايقكم بعالم معمول أكتر للناس اللي بيشتغلوا واللي بيستعملوا إيدهم اليمين؟ صباح ومين انت بي؟ مين بي يعني؟ يعني انا صباحو. يعني بتأمنوا انه في فرق بالشخصية بين اللي بيكتب بإيده الشمال واللي بيكتب بإيده اليمين، ولا كل حكي يعني؟ ايدك ايدك ايدك ايدك وعد شوبر لي بإيدك. انا يس والله في كتير عسروية. فشلاوي فشلاوي بيقولوا هاي ناتالي. أولادك تنيناتهم فشلاوية.
1: هيدي العمري ما بيعملها
0: الخوت إلا الخوت. وأنا كمان فشلاوية. ما بعرف انه قال، بيقولوا انه لانه العالم قال مصمم اكثر لل شو بيقولوا اليمنيين، ما بعرف. قال الفشلاوي من صغره بيتعلم يتاقلم مع اشياء كثيره، من المقص للدفتر يعني، او بيصير عنده مرونه بالتكيف مع الظروف الجديده، بالرياضة، بالتنس، بالملاكمة. ما بعرف انه الخصم بيتعود يلعب مع ناس بيلعبوا باليمين، لانه اسلوب الفشلاوي بيكون اقل شيوعا واصعب بالتوقع. ليكو يا ويلي. انت نشوف شو عم بيقلنا ابي.
2: صباح وميرو.
0: هاي.
2: ايه انا فشلاوي.
0: ايه.
2: والمشكلة انه بس كون قاعدين جروب ما فيك تقعدي مثل الخلب، بتقعدي اخر شيء، لانه الفشلاوي دايما بيزعج غيره اللي قاعد حده. بك فيه يتحكم بايديه.
0: هي الشغلة كنت تعاني منها، يعني انه شو كان يزعجكم اكتر شيء مثلا؟ بيكتب بإيده الشمال وبيكتب بالقلب، شو يعني؟ الزكي بيجنن معه ماجستير. أمال إيه شو دخل، شو دخل الإيد بالرأس وبالعقل؟ لا ما قلن، أنا بالنسبة لإلي ما قلن علاقة. كتير رؤساء وفنانين ومشاهير كانوا فشلاوية. باراك أوباما، ليوناردو دافنشي كان فشلاوي.
3: بونجور مدام ميراي، قصده بيكتب بالقلب. هني بيقولوا الفشلاوي بيكون أذكى من غيره عادة.
0: بالقلب. ايه ما انتبهت. بالشقلوب بالشقلوب.
2: هو لما تكوني هادي عم تاكلي مثلا عشي سفرة او شي محل، ما فيك تقعدي دايما حد غيرك، بتقعدي اخر شي على الاكل يعني.
0: مثل الطويل يعني، انه بالمدرسة كانوا يوقفوا اخر واحد ويقعدوا اخر واحد، مثل حضرتي يعني. خلينا ناخد هالفويس. ام جوي، هاي.
4: بونجور ميراي. هاي. هلا الفشلاوي له علاقة بالدماغ لأنه بيستعملوا غير بارت من دماغهم، مش مثل اللي بيشتغل باليمين. وكرمال مدام اللي عم تقول إنه ابنه بيكتب بالقلب، أنا سبيشال إديوكيتر وبنصحها إذا هو عمره 8 سنين منزول تشوف مختص، لأنه أوقات هذا بيكون ساين إنه عايز سبورت.
0: اوكي ثانك يو يا قلبي، كلك زوم، ميرسي على المعلومات. يلا خلينا نروح لقلبه هون بالزلقه. اكيد اذا بدكم برادات، تلفزيونات، غسالات وافران واي سي واسبيراتور، ما الكن الا قلبه هون بالزلقه. وين هو؟ حد صيدليه سانتا ماريا. قلوب الصبايا محروقه، أحدث الموديلات من ماركات عالمية وحرق أسعار لمستمعي أغاني أغاني.

عرضهم لألبوم اير كولر ب 85 دولار بس، اي سي ام دي في 9000 بي تي يو مع التركيب بس ب 420 دولار، كمان توب اوفن هود ماركت الاكسبر 60 سنتيمتر بس ب 775 دولار. فيكن مستمعينا لأنه في عروض كتير ويومية بانتظاركن عند ألبو هوم، حتى القطع الكهربائية الكبيرة والصغيرة بتلاقوا كل شيء. عملوا لهم فولو على انستا وفيسبوك، حطوا ألبو هوم، أو فيكن تعرفوا تفاصيل أكتر تواصلوا معهم عبر الواتساب على هالرقم 70 55 36 11. ألبو هوم الزلقة حد سانتا ماريا فارماسي 70 55 36 11.

0: مستمعينا بدي يصلح معلومة قال شربل هلأ من شوية ساعة 8 إنه العميد نبيل فرح يلي هو رئيس لجنة التطوع هلأ بقوى الأمن الداخلي طبعاً لأنه طالب عناصر جديدة عناصر درك يعني كان عم يحكي شربل عن هالموضوع الصحيح إنه العميد نبيل فرح بعده بالخدمة الحالية نعتذر عن هالخطأ فإذا الجنرال نبيل فرح بعده بالخدمة وتحية كتير كبيرة لإله
1: علام بالعشقة رايح على الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

بس هالمرة مع الربح أكيد مع تارجت فود اللي بتقدم كل يوم للمستمعين أجمل الهدية والجوائز. احنا وعم نحكي يعني كان مذيعين اوقات بيزحط الصوت هيك بيقولوا انه بيزحط صوتك او بتحس انه بدك تسعل او كيف اللي بيغنوا مثلا هول المشاهير الكبار يعني عم بحكي مش على صعيد وطني انه بيبقى آلاف وآلاف الناس عم بيسمعون أقولكم هيدا شيء بيعطون شيء قبل إنه مشان صوتهم ما بعرف إنه نحنا مش عم يعني ما بناخد نفس هالطويل وما منعيط وصوتنا ما بيقوى مثل اللي بيغني ما بيصير معه هيك أقولكم كمان أكيد مع تارجت فود اليوم بدنا نحكي عن الفريش اند سموث ووتر وايبس. خليني أقول بس للمستمعين حضروا تليفوناتكم واتصلوا فينا على 01-322-1000. أكيد الفريش اند سموث ووتر وايبس هني مناديل مكونة من 99% مي نائية يعني بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول أو مواد قاسية أو عطر يعني فيكم تستعملون للصغار حتى للبشرة الحساسة تحكونا تربحوا معنا من تارجت فود على 01-322-1000

كل اللي عم بتقلي روى اسمك حلو كتير اسمك يا روى. عم بتقلي مرة اللي عم تحكي كان عندي بريزنتيشن كتير قوية ومهمة وكبيرة وضليت كذا وقت حضر لها وطلعت بدي احكي حكيت دقيقة دقيقتين ما بعرف شو صار لصوتي صرت انه يعني بما معناه انه صارت تسعول ونزلوها وشربوها يا الله كيف بتسيقي بالامور مش معقول. بتعرفي ليه؟ لانك ستريسي يعني لانك عم بتفكري بهيدا الموضوع مش هيك صار معك هيك.

0: بتعرفي تغني؟ بتعرفي تغني بصير بعرفك، بس تغني بصير بعرفك. ساعتها بس تقولي لي الو بونجور، تقولي لي الو بونجور
1: من فضلك يا عيني
0: عطيني
1: ميراي عجز بالخط شوي.
0: شفتي كيف هلا ورايح رانيا هيك بتقيت تحكيني رانيا؟ بس
1: ما بدي فجر مواهبك
0: كمان. بلكي صابوكي بالعين بعدين
1: 100% وبرح
0: صوتي تعتها مثل الروة
1: مثل الروة
0: يا الله. رانيا شو العيلة؟
1: حلو
0: اوكي. انت حلوه اكيد وربحتي كادو حلو من تارجت فود. الف مبروك.
1: ميرسي لك ربحتي وجودك
0: حياتي. كلك ذوق يا رانيا. ميرسي بوكو.
1: باي
0: يا قلبي. بون جورني. باي باي.
2: والله لحطك بجيبي عشان ابطل امسي يا بيبي يا توتي يا فروتي سكر
0: محلي يا فروتي. مهضومين هالاغاني مش معقول.
2: وقتي ما حسيت يا حبيبه وعد مني ننزل الكورنيش والله.
0: رح نكفي مع تارجت فود هالمره معنا الكي. اكيد صار فيكم تستمتعوا بمشروب جاهز ومميز مع نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتيه. هي تركيبه جديده بتجمع بين الشوفان ستروبري وطعمتها بتجنن منعشه وغنيه. يلا معنا اتصال. الو
3: بونجور.
0: بونجورين يا هلا.
3: معك سيرين.
0: سيرين
3: كيفك؟ اول مره بتصل.
0: هاي
3: واول دايما بسمعك.
0: ميرسي يا سيرين. شو عائلتك؟
3: غدار.
0: اوكي.
3: انا رايحة على المدرسة انا بعلم. أوكي. فدايما بنسمعك انا وبناتي. هلا بتعرفي معصلين عطلة الصيفية وثاقبت عم بوصلن عبكير. عم دور على الرادي قالوا لي وين ميراي.
0: يا حياتي شو اساميهم؟
3: جوليا وهايا.
0: جوليا وهايا. ييشو حلوين أساميهم بيجنن. الله يخلي لك إياهم. حبيبة قلبي سيرين أنا بحييكي وميرسي إنه بتسمعونا.
3: ونحن ميرسي إنه بتخلونا نسمع شيء حلو ومفيد
0: خاي
3: هيك يعني منحس حالنا عم نسوق بلا ما نحس. هالبلد يعني كله ستريس ما هيك بتسونا شوي ستريس
0: خاي. وبتوصالي بالقليلة مطرح ما رايحة ما بتحسي بالوقت
3: 100%
0: ولا بالعجقة خاي. كثير مني يا سيرين أنا بشكر كثير. وهيئتك هاي أول مرة بتربحي
3: مظبوط.
0: يلا ربحتي شي حلو مع تارجت فود. هلأ بقلكن الرقم بتتصلوا بي تارجت فود تتستلموا جايزة. أهلا وسهلا. سلميلي على جوليا وهيا.
3: أوكي
0: باي
3: باي باي.
0: رانيا وسيرين تنيتهم ربحوا معنا اليوم من أجمل وأحلى وأوفى المستمعات. بدنا نقلهم أنه لازم يتصلوا بتارجت فود تيستلموا جايزتهم على 01-901-702 أو 703.

هم كبير بالضرورة، يمكن حامل هم موعد، حامل هم نتيجة، حامل هم زيارة، يمكن حامل هم ابن مسافر، أو يمكن حامل هم رجيم بلش فيه امبارح واتسع اليوم الصبح.

0: بيروت
1: ان شاء الله يا رب ما بتحملوا اهم شيء كبوا وراكم كل الامور اللي بتزعجكم وبتضايقكم، غيروا فكركم. ما بعرف يعني واحد بس تجي هيك شي فكره عاطله على راسكم، طب ليش، سؤال، ليش الافكار العاطله بتجي قبل الافكار المنيحه؟ ليه؟ انه شو يعني هيك راسنا عقولكم مركب، انه مركب انه نروح دغري. مثلا حدا تاخر تيجي على الغداء او على العشاء او على البيت، طب ليش دغري منفكر بالاشياء اللي مش منيحه؟
0: ما يهمك ابدا مهما الزمان يطول.
1: يلا الي
2: ونودا ميراي، ان شاء الله يا رب يكون نهار حلو.
1: ميرسي
2: ونعيد كل الاسامي، ماري، مريم،
1: ميراي،
2: وهيك تحيه كمان لكل مستمعين. نحن اتكلنا على ربنا، بنتكل على ربنا كل شيء بيمشي مزبوط.
1: ايه.
2: وعطول لازم نفكر بوزيتيف.
1: برافو الي، برافو، شاطر.

0: مستمعينا، في أوقات الهدية مش بس قطعة مجوهرات، الهدية هي ذكرى. عند مجوهرات الشاعر بتلاقوا القطعة اللي بتشبه المناسبة وبتشبه الشخص اللي بدكن تفرحوا. يلا روحوا عند مجوهرات الشاعر، هني موجودين بسد البوشرية، أول شارع الذهب عالشمال. المواقف كلها مؤمنة وبيفتحوا من 9:30 الصبح للستة ونص المساء. طبعا مستمعينا مجوهرات الشاعر ناطركن بأي وقت تروحوا لعندهم، لأنه رح تلاقوا تشكيلة كتير حلوة وكبيرة. ست كامل عندهم لكل الميزانيات، وعندهم كمان الجديد ست أبيض زيركون. إذا ما بتحبوا الأحجار عندهم ست معمولة على ليزر كات، بتفكروا في حجر بس فعليا مقصوصة على ليزر. ما تنسوا تشكيلة من المحابس من كل القياسات وكل الميزانيات، وفيكم بخمسة دقايق يحفروا لكم أساميكم عليهم طبعا مجانا. اذا بتحبوا تتواصلوا معهم فيكن تحكون على 01-900-929. مجوهرات الشاعر بسد البوشرية، اول شارع الذهب عشمال، رقم 01-900-929.
1: I was gonna go down to the store, but the couch was too comfy to let go. I said, why suffer when the vibe is this good?

0: وصلنا انا وشربي اللي اندهرت انا كمان برات استديو شوي تعمل هيك برمجة جولة
1: عنك.
0: ايه ما هاي فت على الاستوديو لقيت شربل بقلب استوديو. على كل خلينا اعطيه بعد لحظات قليله عم بيرد على التليفون. هيتو في حدا شيء مهم عم يحكي
1: من فلافل ابو اندري.
0: لا يا الله اليوم
1: لا بدول بونجور لجاد ومارك اصحاب فلافل ابو اندري تحيه كبير لهم. بس عم يحكيني مدير فرع زوق مصباح.
0: اوكي
1: اول شيء دخلك قلنا بونجور للمستمعين.
0: يلا
1: قول ميري بتضايقيني. لا عم يحكيني رائد عم بيعاتبني انه كيف قطعت امبارح اخذت ديليفري ومش يعني مش حكي معه لحتى
0: لحتى يكون قال له اليوم الغدا امبارح كيف الترويقه.
1: مين قال لك اتفقنا؟ رح سامعك
0: شو
1: رح سامعك لحتى تصدق.
0: يلا
2: قولك يا عمي بعرف الكشر بول. يلا ايه نتاتا لهم على 10:30 بيكونوا جاهزين يا حبيب قلبي يا شربول. يلا متأكد
0: شو هيدا 10:30؟ سكر
1: طلبت طلبية كتير كبيرة والله. اليوم رايح كمان اتروق انا وناس
0: كمان
1: لانه ميلينا رايحة تساوي حالة عند رامين اخول
0: اليوم عندكن سهرة عرس.
1: هو انه تجوزوا بالامارات وحبين اليوم هيك عمينا جمعة للعائلتين.
0: اوكي ايه بس بدك تجي بكرة وتضل هيك اربع ساعات.
1: بدك اعرف ميلينا اليوم بس يشتغل فيها رامي نخول الكوافر وحتى عم تعمل ميك اب عندهم بالزوق.
0: بدها تطلع ايه من الجمال.
1: هي مش بحاجة بس انه بتعرفي بحب انه انا
0: برامي ترتيب.
1: رامي نخول ما يعني ما بيعمل شيء اوفر يعني
0: ناتورال
1: وميلينا معودة عليهم بتحب تشتغل عندهم.
0: ايه هاي اهم شيء. سلميلنا عليه لرامي.
1: يا الله ميري عن جد انا بتحدى حدا شيء مذيعة او مذيع من هودي اللي بيدعوا انه هن نمبر وان يقعدوا حدك مطرح ما انا قاعد ويعرفوا يحكوا ما يتلبكوا. من شوي يعني انا سهوا قلت انه مع انه صديقي وخي الجنرال نبيل فرح قلت المتعاقع متعاقد
0: متقاعد بسيطة.
1: شفت كيف بتضيعيني
0: ليك شربل بتصير يعني.
1: أكيد لا هو ضابط بقوى الأمن الداخلي قد الدنيا. أيام والأيام علي أهالي الجبال. أيام والأيام كيف بقول
0: متقاعد
1: بس إنه أنا ماني عارف إنه قلت هيك لأنه صارت حدك بضيع
0: سهوا شو ولو أنت قصدها
1: مثل ما هلأ تبل كم لسنة.
0: من حقيقة كلين للجنرال فرح
1: كمان تحية كتير كبيرة لألو. كمان ميراي بدي حي وزير الإعلام دكتور بول مرقص يلي اليوم خبرنا أنه على الساعة 2:00 بدي يطلق من وزارة الإعلام الحملة الوطنية لمكافحة خطاب الكراهية. كتير حلو كتير حلو.
0: هاي مهمة
1: بالتعاون مع منظمة اليونسكو. بتعرفي التعاون سابق كان يلي صار مع اليونسكو وزارة الإعلام وتحديدا الوزير النشيط دكتور بول مرقص. بتتذكر الحملة يلي أطلقوها ويلي مرقت على هواء أغاني الحملة الوطنية السابقة لمكافحة الأخبار المضللة يلي دغري بناخد خبر من موقع إلكتروني ما بنتأكد إذا مزبوط ومنصير ننقله
0: مزبوط
1: ومنصير نخبر ونبعته على الجروبات. اليوم إطلاق الحملة فإذا على الساعة 2:00 من وزارة الإعلام بهدف تعزيز الوعي الإعلامي وترسيخ خطاب مسؤول بيقوم على الاحترام وعلى التنوع ونبذ الكراهية مثل ما قلنا وخصوصا التحريض واحترام الآخر والتنوع. هذا قد ايه نحن بحاجة له. كنا شفنا بفترة الحرب الأخيرة يلي تنذكر ما تنعاد شو كان عم بيصير على السوشيال ميديا من تحريض طائفي ومذهبي
0: بيوجع
1: وطني أكيد.
0: أوكي.
1: برئيس الحكومة دكتور نواف سلام ميري بعد إقرار تعرفي شهر آب كان شهر شو بقوله قياسي بإقرار القوانين يعني إجمالا 4 قوانين مهمة اللي صار إقرار لهم هن 3 والرابع على الطريق إن شاء الله بعطول انتظار. القوانين اللي صار إقرارهم اللي تم إقرارهم يلي هن وكلهم قوانين معقدين. إلغاء عقوبة الإعدام قانون الإعلام اللي عمل مشكلة كتير كبيرة امبارح قلت لك إنه في مؤتمر صحافي دعيوا له نائبة الصحافة ونائبة محرري الصحافة رفضوا القانون كليا جملة وتفصيلا. كمان امبارح صار في إقرار لقانون إعادة هيكلة المصارف. رئيس حكومة بيقول إقرار هذا القانون هو خطوة لاستعادة الوداع. إن شاء الله إن شاء الله قريبا مع إقرار قانون إعادة هيكلة الـ مش هيكلة المصارف, هيكلة المصارف أقروا امبارح. إن شاء الله مع قريبا مع إقرار قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع يلي طال انتظاره لهالقانون. إن شاء الله يا رب بيرجعوا لنا ودائعنا يلي يمكن بطل لهم قيمة.
0: لك يا شربل ولك يا شربل يا حبيبي, حلم بحلم تاني يتحقق.
1: لا بيرجعوا يمكن مش عايمنا.
0: مش عايمنا.
1: ميراي بس بدي هيك بدي أحكي شوي عن موضوع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يلي الجولة الجديدة بدها تصير بأول أيلول تقريبا. رئيس جمهورية العماد جوزيف عون امبارح مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد ركزوا امبارح ببحثهم مع بعضهم على الدول يلي ممكن تكون بعداد هيئة مراقبة تنفيذ المناطق التجريبية. في معلومات بتقول انه الجنرال الامريكي رح يرجع بكرة بالجواب لرئيس الجمهورية حول موقف إسرائيل من الدول يلي رح بتشارك بمراقبة تنفيذ المناطق التجريبية. فممكن من بعد ما يحكي مع إسرائيل اليوم بكرة يعطي الجواب لرئيس الجمهورية. اليوم تعرف انه حرام يعني مجلس النواب يومين تعبوا كتير ومجلس الوزراء مكملين. اليوم رح يجتمعوا بالسرايا الحكومة الساعة 3 لحتى يبحثوا بالمستجدات بالإضافة لبنود كانوا مأجلينها من جلسات سابقة. اليوم بدهم يبحثوا فيها.
0: أوكي
1: ميري هيك خلينا نبعد شوي عن هالأجواء. كنت عم بقرأ شغلة على إنستغرام, عمل له فولو لليونيل ميسي بطل العالمي. طبعا أنا شغلة بتعرف إنه السبت حرام خسر بيو وبيو خورخي ميسي هو مدير أعماله, هو كيل أعماله مدير أعماله. كتب على إنستغرام اليوم شو رح أعمل, كاتب ما بعرف شو رح أعمل من دونك, ما بعرف كيف رح كمل, ما كنت معك أعمل شيء غير الفوتبول, وهلأ عندي شكوك كتيرة حول إذا رح واصل اللعبة لفترة طويلة بعد هلأ.
0: بي عزيز أكيد.
1: إيه وبالأخص لأن كان هو يدير له كل أعماله وكان وكيل أعماله. يعني ما بتعرفي حتى كتير نحكى وقت المونديال إنه ممكن تكون هيدي آخر مرة بيلعب.
0: مزبوط.
1: يعني في شكوك حول مصير استمراريته باللعبة. كمان بس خليني ما انه هيك جبنا سيرة الرياضة محليا. بدي ميراي عزي صحيفة النهار والانباء الكويتية والديار امبارح نحن خسرنا صحافي رياضي كتير مهم انطوان نجم اللي هو من حارة صخر من عنا من المنطقة. انطوان نجم ميراي ويكب يعني لسنوات طويلة انطلاقة العصر الحديث للفولي بول من خلال الصحافة. مؤخرا كان بصحيفة النهار بالملاحق الرياضية. حرام عمره 57 سنة منه كبير بس مات من وراء أزمة قلبية, مشاكل قلبية. كان عنده يعني سنوات طويلة مع منتخبات الفولي بول مضيها بخدمة الصحافة الرياضية. أنا بدي أعزي رئيس الاتحاد أستاذ وليد الأصوف والرئيس الفخري للاتحاد أستاذ ميشيل راميا لأنه مثل ما قلنا الله يرحمه أنطوان سليمان نجم ويكب الفولي بول بهيد النهضة الأخيرة. وكمان بدي أعزي جمعية الإعلاميين الرياضيين, دفن اليوم الساعة 3 بكنيسة سيدة المعونات بحارة صخر. الله يرحمه. إن شاء الله نلاقي حدا يعزي فينا.
0: يا عليك بلا شربك.
1: تصوري هلا بيسبوا لي العالم بس أنا بحب هيك. أنا عندي بتعرفي أنا بس كون عم صلي بالليل بقول إنه يا رب إذا بدك تاخذني ما تاخذني أنا وختيار والناس عم بيتلبكوا فيي ومدري شو. انه دحل الواحد
0: معقوله انت
1: ناس ترحم عليه بعز عطائه
0: مش قليل واقبلها هالحكي شو سائل ما بحب هالحكي
1: انا بدي اعطيك وصيه اذا لا سمح الله ما بتعرفي مين هي لا هلا مش هلا هلا عم نحكي جد هلا
0: عم نحكي جد ملينا ايه برافو عليك
1: وقت حدي اعملي حلقه كامله كلها عني اذا صار شيء سجليها ملينا اذا صار شيء لا ما هيدا وين يا ميراي
0: اوكي بنسجلها وبنبعت لك اياها وين ما انت بنبعت لك اياها شو رايك
1: ايش بقى يا ميراي هيدي كل اخبارنا انا بدي اقول لك كل المستمعين استفيدوا قد ما فيكم عن جد ميراي من العروض امبارح كنت قاعد انا وشرب المطانوس وإليم طانوس ومادونا اصحاب هالشركه الحلوه كثير يلي حد الناس
0: بعقلو.
1: حد الناس مش بالضروره ميراي انه يعطوا كل الوقت هدايا حد الناس لأنه بيبيعوكي بسعر الجملة صدقيني
0: ايه.
1: وبس قول بأرخص من سعر الجملة كمان صدق لأنه أنت وقت اللي عم تتسوق من الويب سايت من عندهم وعم تكتب أغاني 15 أغاني 15 هيدي البرومو كود يلي خصصوها للمستمعين بيكونوا عم بيبيعوكي يعني عم يعملوا لك حسب 15% على سعر الجملة
0: ايه.
1: يعني شوفي قد ايه رخيص صدقيني ميراي بدي روح أنا وياكي شي نهار بدي فرجيكي بس بشكل سريع الاكسسوارات يلي عم بحكي ما عم بعرف عن جد شو بدي اقول عنهم الاكسسوارات يلي جايبينهم للبيت شوف يا ميراي يعني شيء ما بيتصدق يعني ليكي شو بدي هيدي مثلا هيدي فرشيه بتشيل الوابر وهيك بس مش مثل هون بتجيبيهم الحديد هيدي على البطاريه مثلا تصوري انت بتصدقي ميراي انه كارسيت للكلب
0: يا
1: جايبين كارسيت مش بتحطيها على المقعد حدك بتثبتيها إذا دعست فراما يجي بيس التابلو
0: خصوصي إذا جارو إذا صغير مزبوط. يعني
1: تفضلي يعني تصوري حاطة للبسينة أو الكلبة ساك كأنه رايحة على الجاردوري على ظهرها إذا أختي عم تجزريها بتحط مش معقول سألوني قد ايه وزن الكلب تبعولك
0: ايه.
1: إذا بدك شي نهار بنخلص على 10:30 بنروح بنعمل صبحية عندهم
0: أكيد
1: هون إذا بدك أنت تقصي لهم جايبين مكانات قاص بتعرفي أنا اللي حبيت ميراي غير بتي بتصوري بس عاملين عيد ميلاد هودي الجيفت يعني الكادو دو روتور للكلاب اللي بيجوا على العيد تفضلي بعيدهم
0: تعزم لهم اصحابهم
1: تفضلي ميراي مثل البرجر للكلاب اللي بيجوا على عيد ميلاد بعضهم يعني شو بدي اقول لك يعني رح يسبسبولنا العالم اللي عم يسمعونا
0: ليش
1: البارفانات ليك التياب انا حبيت شغله ميراي ليك تيابهم مش معقول ليك البرزي تبعولهم أنا حبيت شغلة كتير حلوة عندهم إذا الكلب تاعي بتلبسيه كيف تياب ما بعرف شو اسمه
0: شو هي
1: كيف تياب يعني بتبقى لفتة كل جسمه بس من فوق على الظهر إلا مثل ماسكة إذا تعب أنت ماشي بتمسكي بالماسكة بيبقى هو مرتاح يعني
0: بتحمله بالماسكة
1: بتحمليه وبتمشي فيه بتريحي شوي إذا أنت عم تمشي بدي أقول للمستمعين إذا بدكم أي شيء من مطانوس تريدينج رقمهم 03-92-92-83 بس أهم شيء تواصلوا معهم بالواتساب 03-92-92-83 وخليني ميراي أختم وقول ما بعرف قديش في مدراء مدارس عم يسمعونا أنا بهمني الأهل يخبروا المدارس كل الناس هلأ عم تتواصل مع المدارس للباك تو سكول نحن مع عودة المدارس رح نكون نحن مطانوس تريدينج والمدارس عم نستقبل التلاميذ يعني رح نعمل شيء كتير كبير بدي يبلشوا المدارس يتسجلوا معنا يعني خبروا إدارات المدارس رح نعمل شيء كتير كبير غير كل سنة عم بحضروا بوكس منه معمول من قبل يعني مش رح يروحوا يوزعوا يضيفوا بالحبة للتلاميذ يعني كل التلاميذ رح يطلع لهم بوكس ملان فبليز ضروري يتواصلوا
0: يعني
1: الأهالي
0: شو هالمطانس
1: الأهالي يتواصلوا ميراي مع إدارة المدارس بس ياخدوا الموافقة يبعتوا لي واتساب اسم المدرسة ويحكوني على 03-777-969 ما تقولوا ما خبرناكم لأنه نحن أول شي 30-40 مدرسة بيتسجلوا رح ناخدهم فإذا للبايك تو سكول 03-777-969 وميراي صدقيني امبارح كنت عند مطانوس تريدينج سلموني 3 بوكسات بتعرفي بس كنا مسافرين بالبورتغال بآخر يوم نحن وبطريقنا على المطار عملنا لهم سيربريز ربحنا 10 أشخاص خبرتك بما نحن عددنا 51 ربحنا 10 أشخاص هدايا من عند مطانوس تريدينج امبارح عرفت شو يعني هدية من عند مطانوس تريدينج. عرفت كرم مطانوس تريدينج
0: بارح
1: سلمت ثلاث بوكسات لربحوا معنا ميشيل صفير، مايكل جريج وطوني سعادة، لأنه وصلت لهم أنا الهدايا. ميراي بوكس هالقد، بوكس كبير ما بقدر قلك شو مليان غراض بقلبه، ما بقدر قلك شو في غراض بقلبه.
0: فظيعين.
1: هودي 10 هدايا للمستمعين اللي كانوا معنا بالبورتغال.
0: شكرا.
1: ميرسي لمطانوس تريدينج.
0: ان جران ميرسي لمطانوس تريدينج. شكرا دايما، يعني ما فينا الحكي ما بيوفي حقه. اوكي شربول.
1: مثل الشوفة.
0: Thank you شربيل، ملتقنا فيك بكرة 6 صباحا، ونحن منكفي من قلب بيروت.
3: علام بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: يعني مثل ما بيلفت لي نظري الفويس الطويل دقيقة ودقيقة ونص، بيلفت لي نظري الفويس ثانية وحدة أو ثانيتين، يعني كريستال مثلا بعتت لي فويس ثانية، بدي شوف شو هو، شو عم تعمل شربل؟ طوشتني.
1: سريانية.
0: شو هاي؟ كلمة سريانية؟ شو يعني؟

0: شربل عملنا وصلي. شرفك شربل عملنا وصلي ولا ولو. خلص شغلك انت ما بقى عندك شيء.
1: بدي ارتاح لليلة.

يلا جبتوا من عند أشقر أوبتيك ولا أنا بجيب لكم؟ شو رأيكم؟ يلا بدنا نقول له لأشقر أوبتيك أنه يربح المستمعين. شو رأيكم بهالخبرية تربحوا هيك لينات؟ يلا شربل أكيد أشقر أوبتيك بيزو أمكي، الاسم الكبير بعالم اللينات الشمسية والطبية، مع تشكيلة ضخمة من أشهر البراندات العالمية وبأسعار بتجنن. زوروا أشقر أوبتيك بأول طلعة زو أمكي العشمال بسانتر فال دي زوك على روم بوان بريزيدانس، واختاروا اللينات اللي بتشبهكن أكيد. بس بدي أقولكن أنه في حصومات كتير كبيرة لمستمعي أغاني بتوصل لستين بالمية، كلهم براندات يعني كلهم ماركات عالمية. وكمان ما تعطلهم اللي بده يعمل لينات ميديكال، كمان في حسم 60% على الكادريت لليونات ميديكال، وبيسلموكن دغري اليونات ميديكال، مش بتروحوا بترجعوا تيعملوا لكم اياهم دغري بخمس دقايق بالاتوليه بتاخدون معكن. زوروا أشقر أوبتيك بيزو مكيل وشوفوا الفرق بالاسعار وبالنوعيه وبالتشكيله الكبيره. بيفتحوا من الساعة 9:30 الصبح ولغاية 7 المساء. رح أعطيكم رقمهم إذا بتحبوا تتواصلوا معهم تسألوهم عن أي شيء، 76-660-330. أشقر أوبتيك بيزو أمكيل 76-660-330.

ولك يا رب تحملوا هالتراب يقلب دحب معكم مستمعينا كل المستمعين يا رب. اليوم مثلا يجيكم شيء هيك بتحلموا فيه او عم بتفكروا فيه او بتقولوا يا ريت بتصير هالشغلة. ان شاء الله كل شيء بتحلموا فيه

شيل ملايين أحلى شيء. تخيلوا امبارح ملايين البشر بالعالم وقفوا دقيقة يتفرجوا على السماء، يعني مش معقول شو حلو كان امبارح. أكيد ال الخسوف الكسوف بيقولوا لنا بس تنزل نجمة من السماء شهب، هيدا الشهب النار، بيقولوا لك لازم تتمنى أمنية، ما بدك نشوف هالشهب نازل من فوق. بس كتير كان حلو امبارح كسوف الشمس، ونادر كتير، يعني بإسبانيا قال صار كسوف كلي، ببريطانيا وفرنسا اختفى أكثر من 90% من الشمس، ناس تركت شغلة طلعت على الشوارع وجنينات لتشوف هالمشهد اللي ما رح يتكرر بهالشكل إلا بعد سنين طويلة.

اليوم كمان مش معقول نمرق عنه هيك مرور الكرام. اليوم كمان اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، ويمكن نحنا بلبنان ما بنحكي فيه كتير، ويمكن في ناس ما بتقبل بهالشي لأنه الموضوع حساس يعني، ويمكن لأنه بيتعلق بالموت والناس بطبيعتها بتخاف تحكي بالموت. هلا إذا فكرنا فيه من زاوية تانية، في ناس بعد ما تفل تترك بيت، أرض، مصاري لأولادها، وفي ناس تترك حياة كاملة لإنسان تاني، إنه يمكن قلب بيعطي شخص فرصة يعيش، يمكن كلوة بتخلي حدا يوقف غسيل كلى، يمكن كبد، ريا، قرنية بتغير حياة إنسان بالكامل. بنحضر أفلام كتير أنه صبية توفت مثلا أكسيدان سيارة، وهبت أعضاء أو قلبة، أو أنه في كتير قصص وروايات عن أشخاص قالوا أنه بعد زراعة عضو صاروا مثلا يحبوا أكلات جديدة أو موسيقى جديدة، أو حسوا أنه شخصيتهم تغيرت. والله أكيد يعني بالعلم ما في هيدا الشيء، ما في ولا دليل طبي قاطع إنه الذكريات أو الشخصية بتنتقل من شخص لتاني عبر القلب أو اللي انزرع له يعني. ما رح طول بالموضوع لأنه بعرف يعني موضوع عميق مش كئيب، بالعكس بيخلي الناس تحكي عن الأمل والحياة يعني أكتر من ما أنه تحكي عن الموت.

بحكي عن هالموضوع يعني العميق والهيك بينقز بعض الناس. بدي أخبركن عن دايموند هوم كير. طبعا لتضل صحتكم بأمان ولتحصلوا على الرعاية التمريضية بالبيت لازم تخلوا هيدا الرقم عندكم، ما بيستغني الواحد. إذا عندكم ناس كبار بالعمر ما بقى فيهم بدهم رعاية، بدهم ممرض ممرضة يبقوا معهم بالبيت 24/24، رح ندلكن على مؤسسة بتهتم فيكم بقلب البيت، دايموند هوم كير. رقم 81-319-656. بعدين مش بس ممرضين وممرضات، يعني ممكن بالبيت يسحبوا لكم دم، يحطوا لكم أدوية بالعرق، بيغيروا على الجرح، بيركبوا سيرم بالبيت، حتى صور أشعة وتخطيط للقلب، بيركبوا هولتر 24 ساعة بالإضافة لتأمين المعدات الطبية. دايموند هوم كير، رعاية صحية احترافية وين ما كنتوا. رقم 81-31-96-56. بعدين مستمعينا فيكم تفوتوا على الويب سايت تبعهم، فيكم تشوفوا كل شيء، يعني تفاصيل أكتر، صور، تتعرفوا شو بيقدروا يقدموا لكم. فيكم تحطوا diamondhomecarelb.com.

يلا بتعرفوا في شغلة غريبة اكتشفتها. نحن كلنا عنا درج بدرج ببيوتنا يعني تتوصلوا على البيت في درج بتطلعوا. بقى دايما بيقولوا الأطباء إنه طلعوا على الدرج ما تطلعوا بالأسانسور. بارح اكتشفت شغلة إنه لا الدرج بيتعب. قلت يا بنت انزلي ما تطلعي انزلي على الدرج. اكتشفت إنه نزلي على الدرج مهمة مثل الطلعة. والله ايه بس سمالينا على خمسة طوابق سوري يعني اذا كل يوم مع هيدا الجزدين اللي حملته بدي اطلع خمسة طوابق صعبة. بقى قلت انا طلعي بالدرج بالاسانسور ونزلي على الدرج. وسألت شات جي بي تي انه النزلة مثل الطلعة مفيدة؟ قال لي لا اكيد مش قد الطلعة بس مفيدة. إذا بدكن تعملوا سبور فيكن تنزلوا على الدرج مش تطلعوا، لأنه لا طلعة صعبة صعبة خصوصي بالشوب. والله يساعد الناس اللي ما عندها كهرباء وبيوتها عالية وبدها تطلع على الدرج. يعني شو بيقولوا؟ سبور بلاش.

0: بدي أذكر المستمعين إذا عندكم أي شكوى، أي ملاحظة، أي طلب، إذا بدكم رقم معلن أو بدكم تنضموا لإلنا ببرنامجنا الصباحي، نحن معكم 24 على 24. تترددوا فيكم تتواصلوا معنا على هيدا الرقم 03-777-969. بس ضروري مستمعينا تبعتوا لنا مسج يعني بالواتساب، نحن منرجع منرد عليكم حتى لو ما كنا على الهواء، حتى لو سبت أحد فيكم تحكونا على 03-777-969.
1: شوف حسان. هاي ميري كيفك؟
0: هاي منيحة.
1: طلعت الدرج بترفع الضغط.
0: بترفع الضغط؟ لا يا زلمة. ايه أنا بدي أرفع ضغطي، ضغطي 9/5. ما عم بفهم ليه؟ يلا شو عندك إنعام؟
2: مدام ميرو كيفك؟ كيف صحتك؟ مدام ميرو بيتنا نحن 4 طوابق، أنا إذا بدي أطلع شو بيصير فيي؟ النزلة لا بحسها هينة.
0: أكيد. بس ليكي إنعام بتكوني عم بتحركي جسمك، عرفتي؟ أكيد ما بتعطي منفعة مثل الطلعة، لأنه بالطلعة بتشدي وبتقوي عضلاتك وما إلى هنالك، بس النزلي بتكوني عم بتحركي جسمك يعني. 4 طوابق مش هينين يا إنعام.

0: مع مطعم النسمات خصوصي بالويك اند بيبقى الجو روعة لأنه بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني. يوم الأحد عندهم برنامج فني مع الون من شو أرام. تنسوا مطعم النسمات الرومية لقلايعات بيستقبلكم وبيستقبل أجمل الأعراس. صليتو ترسيتو كلها جاهزة للعرسين. رح أعطيكم رقم مطعم النسمات الرومية لقلايعات 03-22-88-21. مطعم النسمات الرومي لقلايعات 03-22-88-21.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس الأخوين شحادة بافو الشاعر حبيب بوعنطون وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
3: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب

سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.

جبنا على الكافيه دوبري. عم يعدولي عم يعدولي المستمعين كم فنجان قهوة صاروا بتعرفوا؟ يلا بعتولي لشوف تشوف إذا بتعرفوا كم فنجان قهوة صرت شاربة.

0: لا شو خمسة بس؟ شو بكي جوسي وعيد ساعة أربعة اليوم؟ ثمانية حواليون وبعد النهار بأوله. هلا بتشوفي هلا بروح على البيت بعمل ركوة وبرجع بعد الظهر شي ثلاثة أربعة يعني ما بعرف شي يلا يلا لشوف المستمعين عم يكتبوا لي خمسة ستة سبعة صحة وهنا مرسي. أنا بقول شي ثمانية يعني تقريبا ديالة. أنت قديش ربت اليوم؟ بدي أسأل المستمعين إذا عندهم مثل ما عندي جرور ما بتعرف ليه موجود. يعني في جرور بالبيت كل الناس ما بتعرف ليه موجود, هيدا بيسموه جرور الأسرار جرور الفوضى. يعني إذا فتحتوه هلأ بتلاقوا فيه مثلاً شو بدي قلكم مثلاً بتلاقوا فيه بطاريات منزوعة مصدية, بتلاقوا مفتاح ما بتعرفوا لشو, لأي باب لأي شباك لأي كفيلة مثلاً من 2008. بتلاقوا فيه قلم ما بيكتب, بتلاقوا فيه شارجور تليفون راح التليفون وبيبقى الشارجور عرفتوا, بس ما بيمشي عشية هيدا الشارجور بس هيك تركينه. يعني مفتاح سيارة مثلا بيعت من شي 15-20 سنة مش معقول مش معقول هالجرور. يعني مبارح قررت ما بعرف ليه قالت لي بنتي ماما وقتها, قلت لها ماما ما عم لاقي شيء ولا شو هالجرور, قالت لي شي ليه وكبيه كله, قلت لها لا بلكي في شيء عايزينه. يا الله بس سؤال انه ليه ما منكب هالغراض, يعني ليش ليه منتركها كأنه في في براسنا شيء بقلنا لا تركوه بلكي عزتوه بعدين. الله شو لقيت اشياء كله كبيت كله, لا بعدين بتلاقوا ريموت لا شيء مثلا راح انكسر كبيتوه من 10 سنين بتضل الريموت. ايه نشوف رترود شو بعتني.
1: ولا يا ميراي مش وحدك هيك, كلنا هيك نحن كمان عنا زيت الجرور. يعني شو بدي خبرك بكره نحن منموت وهيدا الجرور والغراض بيضلوا.
0: ايه والله بيضلوا مش معقول. لقيت اشياء غريبه عجيبه بتعرفي, لقيت وحده بارفان صغيره فاضيه, طب ليه حطينا بالجرور منا فاضيه ليه ما منكبها, يعني هيك اشياء غريبه عجيبه.

بعد عنا شوية وقت هيتا نلعب لعبة، شو رأيكم؟ بس هاي اللعبة بدها تشاركنا فيها ميلينا، ما فينا نعملها من دون ميلينا.

هلا بدي اقول لكم انا شغله يعني كلمه وانتو اول غنية بتخطر على بالكم بهالكلمه شو هي؟ شو بدي اختار كلمه؟ يلا حضروا لي تليفوناتكم وابعثوا لي. رح اختار كلمه قلب. يلا هيدا نشوف المستمعين شو اول غنيه بيخطر على بالكم. سينا حب الكل حبك كيف بينسينا سينا حب الكل قلبي ومفتاحه دغري دغري دغري قلبي ومفتاحه. نص القلب يا ويلي لك المستمعين واحليكم. قلبي لا توجعني شو هاي غنية؟ هيدا نص قلبي يا قلبي نص القلب كتبت له.

شي كمان المستمعين قلبي عشقها لبنان يا قطعت سما شو خاصة بالقلب يعني قلبي عشق يا قلبي لا تتعب قلبك شو بقى قلبي يا قلبي قلبي دليلي برافو هيدا برنامج كنت أعمله أنا اسمه قلبي دليلي

0: ولك يا جون هيدا
1: نشوفها.
0: شو هيدا؟ تعب وشقة؟ تعب وشقة قال؟ ما بعرف شو قال.
2: كفى بإيده رسم القلب، صور قلبه حد القلب، وقال لي البنت التاني حد بيرسم
0: له قلبه. قلبي ودقاته دول ملك إيديك. كمان حلوة هالغنية، برافو.
3: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي، مش وقت هلا ارجع.
0: قلبي ومفتاح ودول ملك ايديك اكيد. لا قالون عم ترجعوا بتقولوا نفس الاغاني، يلا رجعوا فكروا.

هاي هي لا هاي هي مالينا قلبي ده لا قلبي كتير مبسوط

0: مش معقول شو في عن القلب. المستمعين عم يبعثوا لي، ما بعرف، في من برا كمان. قلب قلب وين وين؟ قلبي متعلق فيك عمرو دياب والشاب خالد. قلبي وشو بدي قله؟ في كتير كتير كتير.
1: يلا صباح ميرو، كيفك؟
0: كيفك؟
1: في غنية لمطربة اسمها نازيك، إيه؟ اسمها الأغنية بتقول كل دقة بقلبي بتسلم عليك.
0: الله
1: يسعد صباحك.
0: انتو شادرين لها إلهام. بس هي إلهام، كليك ذوق. ثانك يو.

الأغاني يا ملينا بتجنني وكل المستمعين بيجننوا، ولكن يلا أنا مستعجلة. شو بكون؟ أو بدي أخبركم خبرية ما رح تحبوها كتير، هي إنه أنا بكرة ما فيني إجي. سوري يا متعب قلبي. بتعرفوا بنتي هون بدي أخذ فرصة بكرة لأنه جمعة سبت وأحد طالعين على الجبل، بقى ما رح كون معكم بكرة، رح يكون معكم شربل، يعني رح يبلش ستي ورح يضل معكم لغاية الساعة 10. اهتموا لي فيه لشربل واهتموا بملينا وتذكرونا.

0: يعني ميراي لازم نعيدك من هلا فأظن لأنه عيد السيدة ما هيك ميراي يعني مالي
1: مرة عغيابك مش مضطرة عزمني على قهوي مرة
2: أكيد شو بيك ما قلت لك ميراي يعني ماري
0: يعني
2: مريم
0: يعني أنا باسم كل حبيبي. المستمعين يعني ما بلحوا بعي عيدوكي لأنه فكرينك بكرة رح تكوني هون بدنا نعيدك أنا وميلينا وكل المستمعين والعذرة تحميكي
2: مرسي يا شربل وتحميكن يا رب والعذرة تحمي كل المستمعين اللي عم يسمعونا صلوا لها وقولوا لها يا عذرة كوني معنا وقوينا وخليكي حدنا عطول
1: ردك على دربي.
2: شكرا لكل المستمعين أكيد ترافقنا اليوم وكل يوم عبر أغاني هالإذاعة اللي بتبقى معكم دايما. بدي أشكر شربل وأشكر ميلينا على هالأغاني الحلوين وأنا بشوفكن يوم التنين
1: غازلني وراضيني بعد واللي رح نبقى
2: بدينكن انتبهوا على حالكم. مرسي كلكن عم المستمعين عم بيقولولي إن شاء الله تقضي وقت حلو انتي وبنتي. أنا بشكركن كتير وإن شاء الله انتو كمان تقضوا هالويك أند حلو بمناسبة عيد السيدة ينعاد عليكم وعلى لبنان بالصحة والعافية والأمان والسلام. باي باي.
3: كنتم مع من قلب بيروت أعداد وتقديم ميراي مزرعاني إشراف شربل سعادة إخراج ميلينا سلهب سعادة.
4: إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
5: كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
6: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
5: التلاتة أغاني طرب
6: لأيام اللي راح.
5: الأربعة أغاني ريترو.
6: آسف حبيبتي الوقت فات.
5: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
6: جوا قلبه جوا لايف
5: من 8-9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM. لعبة الأيام

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
3: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
0: ولعاني ولعاني.
4: لا

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
5: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
6: مع هلا أغاني أغاني. الله وكيلك.
4: شو هاي؟
7: أنا بحبي.
4: أنا كمان.
7: باي.
4: هيك بس؟
8: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
4: جونا عيلة
9: من أغاني
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: يا.
1: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: انت لو كنت بتهتم
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خاص ما وبعدها انا مش طايقة
3: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
4: انت
3: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة.

0: بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: برني موديلكن وألوانكن
2: تخيل صوتك انتي دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوتة رولاتي، اعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها ها،
4: انتي عروس لبنان والله من القلب. هيدا
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيوني والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بو أنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعني سهر سوا مع بعض شوي.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: The Golden Night, Waleed Tawfiq, B.O. Beirut. السبت 22 آب

Inédit pe Samba Dur. للحجز 81 45 45 33 او 66. الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني. بدنا نروح عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والاحد ابتداء من الساعة 5.

0: إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميرير أنت مش عاوز جربة تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومدينة.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: خير، شو فيه؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
1: فوق ليه بدعك لسانك؟
0: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام. I was gonna go down to the store but the couch was too comfy to let go. I said why suffer when the vibe is this good.

0: manufacturé par Libano-Suisse, produit par Star System et To You To See. Billets en vente au Ticketing Box Office et Casino du Liban. Avec Nostalgie.
1: صارت ستي.
2: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستي اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجدير فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
9: صارت ستي مع شرب السعادة. التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: كل غنية وإلها علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: مغروب.
1: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: حليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعني

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا لايف.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: والحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
4: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
5: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
6: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
4: شو هاي؟
7: أنا بحبي.
4: أنا كمان.
7: باي.
4: هيك بس؟
8: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
4: جونا عيلي
9: من أغاني
10: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة.
4: بالعاني
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: assuré par Libano-Suisse, produit par Star System et To You To See. Billets en vente au Ticketing Box Office et Casino du Liban. Avec Nostalgie.
1: برني موديلكم والوانكم
2: تخيل صوتك انت ضوى للناس
3: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه
1: لحظة انا شو بعمل
4: اعطيني عبوطه رولاتي اعطيني عبوطه حبيبي.
1: يلا ها
5: انت عروس لبنان والله من القلب هيدا
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم السيارات ايدينا لفوق لا ما حدا يترك الديكسيون
6: وتذكري حنا السكرة
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM

إليسا لعبة الأيام.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني. جديد عمرو دياب لولا البنات.

0: بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: I was gonna go down to the store, but the couch was too comfy to let go.

اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني. زوروا اغاني.com وكونوا

0: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: صارت ستة
3: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
6: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
7: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

بونسوار بونسوار وميت بونسوار للحلا وللغلا لأحلى مستمعي بالدنيا وبالعالم كله، ويا هلا بالخميس. عن جد بس يجي نهار الخميس منحس حالنا خلص صرنا بالويكند، وكيف إذا كان لون ويكند. رح كون غايبة عنكن، أكيد حلقة اليوم بدها تكون ولعانة على الآخر، يعني as usual. فحضروا حالكن، علوا صوت الراديو أو الابليكيشن وخلينا كلنا نرقص سوا هلأ، ويلا. ريكاردو، شو هالموديلك ألوانك اليوم بالبدلة؟ الله الله على جمالك وموديلك وألوانك. هلأ رح يتغاروا مستمعي صوت جبل لبنان انه عم بتغزل فيك هالقد. ليه الساعة 5 بعد ما بلشت على الهوى؟ قمر اليوم ريكاردو، قمر. يلا كلنا سوا. اليوم بدنا نقضي ساعة ونص من الضحك والطاقة الحلوة، مثل ما طبعا هلأ سامعين دي جي دي دروب مولعنا إياها بالأغاني اليوم. وأكيد مين عم بيرقص حده؟ بروديوسر البرنامج لورا صليبة. لا لا، وبأصابيع على الاثنين هولي المنمنمين. يلا أول شي بدكن تخبروني قديش كانت حلقة مبارح حلوة. بدي قلكن إنه فليت من الحلقة وأنا عم بتذكر كل فويس بعتولي، كل حدا خبرني خبرية. عن جد هالقد كان في بهالحلقة حنين للماضي. أكيد بدي وجه تحية لكل اللي انضموا لقلنا هلأ من سياراتهم وخبروني إنه ولعاني عجقة السير ولعاني مع الشوبات. يا لطيف، الله يساعدكم. كمان لكل اللي عم يسمعونا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني، لكل اللي حابين يشاركوا بالحلقة اليوم اتصلوا فينا على 01-322-1000، وكمان اتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-9898 تسعة.

بدنا نولع وحدي بدنا ما بدنا نودع حدا لا لا لا قدي رح نشتاق لك قدي رح نشتاق لك كتير أنا ولورا رح نشتاق لك والمستمعين رح يشتاقوا لك يا نوال رح يغيب عنا نوال جمعة رايح بده يبلبطة بلبطة بالميات بلبطة هاي كرمالك نوال

يعني بفهم نوال التنين ما رح تكون معنا، رح تبعت لنا صور على من البلاج واشرب اناناس والبلبط في البحر. ايوه

0: مع واتسابيتكم، وطبعا اول واتساب من عبد الله الكراني. رولاتي الغاليه والحبيبه، مساءك فل وهيام وهوس. في اشخاص بحلوا فيهم الكلام، وفي اشخاص الكلام نفسه بيحتار كيف يوصفهم، وانت من النوع التاني. شكرا كثير لك عبد الله على كلماتك. بنسمع كمان كاتيا.
1: سوار مصوار والعاني والعاني رتي ونالك ألوانك. حبيت أقول كلمة صغيرة لزمن الماضي. رأيت فينا نرجع يوم واحد بس نعيش بلا خوف وتفكير بلا وجع، نرجع نضحك من قلبنا مثل ما كنا ولاد صغار لما كانت الدنيا كبيرة بعينينا، بس قلوبنا كانت مطمنة. عرفنا أنه أصعب شيء بالحياة، أصعب شيء بالحياة أنك تشتاق لزمن ما بيرجع. شو قاسية هالدنيا، شو غريبة، بتعلمنا القوة بعد ما منا أخذت كتير.
0: يا الله يا كتكوتة مقهورة كاتيا من مبارح أنه ما قدرت تعبر مظبوط عن وجعها عن السنين اللي مرقت. بس كتكوتة معلي دايما منقول اللي راح ما بيرجع مثله، بس يمكن يكون أحلى. عرفتي، خلينا دايما ما نفقد الأمل. وين رايحة بكرة؟ بكرة عيد السيدة، فكلياتنا بدنا نعيد عيد السيدة بإذن الله، وكل عيد وأنتو بألف خير.
1: هاي رولاتي، هاي شو الغنية الحلوة الأجواء كرم ولعتيها على الآخر اليوم. يلا حلقة والعيني معك، وتحيتنا للجميع بأغاني وللفانزات كله سوا، ونحن معك والعيني والعيني. يا رولاتي حبيبة قلبي انت عالشوب، يا رولا ما عبنا نفس نحكي، يا رولا دخيل إجريك رح نموت، انت حد بورد ما حدا بيعرف، نحن نموت.
0: يلا بحس انه بعد عنا بس هالجمعتين.
1: والله العظيم حلقة امبارح كانت بتعقد، انت كيف بتجيبي هالبروغرامات ما بعرف يا عمي. انت ما في منك بالدنيا كلها، سليتينا رجعتينا لايام زمان. خي شو حلو هالبروغرام كان امبارح، خي دخيلك. ايه رحنا متشكرك يا رولا، بنحبك.
0: حبيبة قلبي يا غدغودة، كمان بدنا نتشكر، مش بس انا، بدنا نتشكر لورا، بدنا نتشكر نوال على حلقة امبارح، لانه يعني انا لو ما هون ما كان طلعت هيك حلقة حلوة. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا فيها اكيد.
2: يا ام الرور اشتقنا يا عمي.
0: يا عمي انا كمان.
2: كان لازم تضبط دواماتك معنا هلا، ثلاث ارباع الشركات على الدوامات الصيفية عم خلص بكير.
0: اشبرك.
2: بس اليوم ثابت عندي مشوار على التبرجة وعلقت بعجقة كتير كبيرة ولحقتك لحسن حظي وقلت بسلم عليك.
0: هيدا من حظي انا، من حظي انا، ولكن شو بدنا نعمل؟ يعني كان لازم نظبط الدوام بس أظبطتش. أظبطتش
1: طاقة موجودة يا رولاتي، طاقة موجودة. تعمل لي باميلا بنت أمي تعشف البراد، بدك تنطفي لي ايش ما قلت لها، بتتركي كل شيء المطبخ للساعة خمسة، المطبخ تنظيف والأكل كله للساعة خمسة وبس. رولاتي على السماع.
0: يا الله ما أطيبك.
1: حلقة كتير حلوة كانت مبارح، والموضوع كتير حلو على الحنين الماضي، وذكرتينا بأيام زمان، ذكرتينا كيف كنا نقعد نلعب الأخوة المحبة. يا عمي بكفي المحبة أيام زمان.
0: ايه
1: والبركة هاو بكفي.
0: ايه والله يا نجوتي وبوسيلي بام بام كمان.
3: روريتو
0: هلا هلا.
3: والعاني الليلة طالع لبيت والعاني. يلا معنا من هلا تنزل نسمعكم، حطونا أغاني تعبي الجمجمة. يلا بس أبشرة، مكان حلو لألكون ولعيالكون، عيال مباركة.
0: ولألك كمان يا بسام، وإن شاء الله تقضوا ويك أند حلو. هاي بليز، شو التردد تبعكم بالشانل بعد المدفون؟ بعد المدفون شو التردد؟ هو ذاته بس بيكون قطش شوي وبيرجع. أكيد.
4: هاي رولاتي نورتي نورتي، أهلا وسهلا نورتينا، من أنه انجوينا نوال فرصة طبعا، ونحن نستفدك بكرة يا رول، ونحن امبارح نستلجيك الامتياز، يعني يا ريت كيف سألت بنعملها. يلا يسعد المساك، ونحن عاد سمع مكشر يا رول.
0: حبيبي يا مجدليني، انبسطت انه حبيتوا حلقة امبارح.
5: هاي لولا
0: حبيباتي فنزاتي ولادي كيفكم؟ بونسوار، كيفك بخصوص عيد السيدة؟ بدي عيد أمي بعيد السيدة نجاة ولوتشيانا بالمعمودية اسمها نجاة، بدي قلن تحرسن. أمين يا رب، أمين يا رب تحرس الجميع. جو
5: رلاي كيفك؟ خبرينا شو عاملة عيد السيدة؟
0: شو بدي أقول لك شو عاملة؟ أول شيء إذا وصلت عفقها إذا وصلت رح أقضي هول الثلاث أيام فوق مع الأصدقاء مع الأحباب. وبتعرفوا عيد السيدة بالجبال قدي حلو، مش بس السهر والعشوات والأكل، كمان القداس مع هيك بيعملوا مسيرة للعذراء كتير حلوة، فأكيد كلنا رح ننبسط فيها.
6: هاي رولا، صحيح رح يكون ويكند طويل، بس نحن بكرة شغل متأكدين نص نهار الساعة واحدة، يعني ما رح أخسر شيء أبدا. أنت مش على الهواء، أنا مش على السماء. بكل أحوال يلا ينعاد عليكم وعلى الجميع عيد سيد مبارك.
0: ما أنا يا أفرام بس قلت لي إنه نهار الجمعة ما عم تقدر تسمعني، قررت إنه ما أعمل نهار الجمعة.
7: مدام رولا الشمية،
0: بونسوار
7: يا ينبوع الحمية، والله كل الناس بتنطرك والله يومية. يا عمي بدنا نضحك على بعضنا، عندك كريزما شيء خطير جدا مع هالناس. أنا دايما بقول كلمتي للجيش، كلمتي للعسكر، كلمتي للقوى الأمنية، الله يحميني. جيش بلادي مثل النار، بتهم الشن الغارة، لما بيطفح عنده الكيل مدافع بتغز جباله. يا جيشي مثلك ملايب، وغير البدل ما حبيت، الدنيا كلها خلقت بيت وانت وحدك العلي.
0: الله،
7: تحية من القلب والعين الى كل عسكري على ارضك يا وطني الحبيب لبنان.
0: يسلم تمك يا سامي كنعان، يعني بنبقى ناطرين مناطرة بعد المدفون في الدينونة بهالتفريقات. نبقى ناطرين مناطرة كلماتك الحلوة، وأكيد تحية من القلب للجيش اللبناني، للقوى الأمنية، لعسكرنا اللي حامي بلادنا، الله يحميهم يا رب. يا الله، طب في أهضم منه الكورال اللي عم بسمعه. أنا منيحة ومبسوطة بصواتكم قد الدنيا.
8: هيرولا يعطيكم العافية، والله حلقة مبارح مكسرة الأرض، أنا لحقت على آخرها. يعني عن جد إذا بتريدوا عملوا بارتو، لأنه في كتار ما قدروا يعني يشتركوا ويكفوا اللي كانوا بدي يقولوهم. وبخصوص بكرة عيد السيدة، إن شاء الله يا رب تنعاد على لبنان بالخير وبالصحة، وتنعاد عليكم وتحمي أسرة إذاعة أغاني كلها.
0: أمين يا رب، وتحميك أنت وعائلتك يا غسان. إن شاء الله إيه، كانت حلقة قوية كتير، وكان فيها يعني هيك اشياء حنين للماضي، للعب، للاصحاب، لكل شيء، للاغاني.
9: رولاتي حبيبتي،
0: اهلا،
9: كيفك اليوم؟ شو اخبارك؟
0: الحمد لله.
9: والله يا رولاتي احلى شيء عيد السيده، وبيحلى عيد السيده بمهرجانات عنا بسوق الغرب.
0: ايوه،
9: بتنور الضيعه وبتشرفينا اذا بتكوني موجوده، وبتاكلي اطيب هريسه.
0: يا الله، لو عارفه قبل، عن جد لو عارفة قبل. يلا هلأ بدكم تقولولي كل شخص بمنطقته شو عاملين لعيد السيدة.
10: هاي رورو، كيفك؟ صبا، لو أنا كمان أوف بكرة إذا الله رب للثمان، يلا ينعاد عليكم وكل عيد أنتو بخير.
0: وعليك يا رب يا ميمي، يعني منلتقى التنين أنا وياك، إن الله راد وكل المستمعين.
11: أنا كل يوم بهالوقت بظهر من الشغل وبدور السيارة، ومجرد ما يدور الراديو بيطلع صوت مميز، وبيطلع كمان مشاركات مميزة ضمن هالفترة يلي بتضل ولعانة بأصوات الجميع وبهوى أغاني. في أحلى من هيك؟ محمد البوزي معكم، تحياتي يسعد اوقاتكم.
0: تحياتنا لك يا محمد، وعلى طبعا محبتك وكلماتك اللي بتنقط عسل.
1: رولاتي انا كمان بعيد نجاة على عيد السيدة، وبنعيد على الجميع يا رب، وتضل نجاة هيك مضواية على الكل يا رب، وتضل فوق راسه ونحملها العيلة يا رب، ويطول بعمره.
0: امين يا غدغودة، ويحميك الك كمان. بدنا نعيد النجوتة وكل اللي اسمهم نجاة اكيد. تحياتي لك سامع القلب الحلو. هاي مرور، نحنا بحتشيت عنا هريسة، هريسة أم السبع. أيوة يلا، مين بعد كمان عاملين هيك أجواء بمناطقهم؟
12: نحنا بالحدث في عنا قديسة السيدة، في مهرجانات وفي قديس أكيد في نهار الجمعة قديس احتفالي إذا الله راد، والسبت كل نهار قديس. وأنا كمان جوزي من الجنوب كنا نعيد عيد السيدة، هلا مش عم نطلع، بس كان من أجمل الأعياد صراحة. هو هيدا العيد شي كتير هيك بيحمل شي خاص بقلوبنا.
0: أكيد يا ميمي، وطبعا كنيسة السيدة بالحدد من أجمل الكنائس. إن شاء الله يا رب بيهدى هيك، بتهدى هالحالة، وكل اللي بيوتهم بالجنوب يقدروا يرجعوا يطلعوا وينبسطوا ببيتهم وبأرضهم بإذن الله.
13: هاي رولا،
0: هاي
13: كيفك اليوم؟
0: أنا منيحة، أنت؟
13: إذا طالع على فكرة
0: إيه؟
13: بديك تلتقي أكيد بجينا، بديك تلتقي بدونيز رحمة، بديك تلتقي باسكال معروف مرت ابني، وبدون يعزموك على كويزينا وكل هول. ما بعرف إذا هونيك حدهم رح تلتقي معهم. عاملين أمبيونس،
0: عاملين يعني إذا بقلك كم مشروع فوق بفريا وبفقرة بكفر زبيين، قديش في اشياء حلوة ومطاعم عاملة اجواء كمان حلوة ولذيذة. في لنادين حداد كمان صديقتي فاتقتات كمان عاملة اجواء رائعة مع الاكل اللي بيحبوا قلبكن، من الفوارغ للورق العنب، بيض بقورمة للكبة النية، يعني هيدول القصص.
1: رولاتي نحنا عيد السيدة بالمريجات زحلة يعني فوق، عيد السيدة بدنا نطلع أول شيء الشوارع كلها بتبقى مزينة بالعذراء، وشوف الكرم كل حد تمثال عذراء للضيافة، الكرم بتعرف انت الضيا، بيخشي بنوصل عم بتعمه لجوزي بكونوا عاملين لنا دست هريسة، ولك الضيعة كلها بتجي على هريسي. يا رولاتي يا حنوني يا أغلى من عيوني، من عند عليك يا رب، وتحرسك العذراء
0: يا حبيبة قلبي يا نجوتة، ولألك كمان ولبامبام ولجوزك ولعائلتك وأخواتك يا حبيبة القلب. مين بيعرف شو خبرية الهريسة يخبرنا إياها؟ بس عاملين عجقة سير يا تيم، عجقة مش إنه عجقة عادي، عجقة مخيفة.
14: هاي نحن رايحين على ضيعتنا كفر متى على مهرجان.
0: أيوة كفر متى، تحياتنا لكم أكيد ولكل الضيعة اللبنانية. رح كفي واسمع فويساتكم، ولكن طبعا مثل العادة رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا لليوم، ومنرجع من بعدها منتابع والعاني.
15: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
16: علام بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الحليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: Les Nuits Nostalgie présentent Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: Si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens.

تواصلوا مع رولا شميجي ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01322000.

0: الله رجعنا معكم مستمعينا. هيدي مشكلة قصة الهيدفونز اللي بتحطها على دينيك لا تقدر تسمع بوضوح أكتر, سو بتصير مركز أكتر على كلمات الأغاني. رح نكفي معكم كمان, رح نسمع فويس جديد.
1: مساء الخير, تحياتي استاذة رولا, احييك واحيي كل المستمعين. انا حيدر من السعوديه.
0: اهلا وسهلا.
1: حلقه الامس كانت رائعه جدا بالمناسبه, طبعا بعيدك وبعيد كل المستمعين اللي راح يحتفلوا غدا بالمناسبه.
0: شكرا.
1: الدينيه عيد السيده عندكم, واتمنى لكم اعياد سعيده دائما والسعاده لكل الشعب اللبناني ان شاء الله.
0: شكرا.
1: من حلقه الامس صدروا لها من وحي حلقة الأمس, حلو من وحي حلقة الأمس, خطر على بالي سؤال بسألك يا. إحنا دائما اللي عصرنا مش الأغلبية, ولكن أنا أزعم أن كثير من اللي عصروا زمن المطربين نجوم الصف الأول عصرهم الذهبي في التسعينات وبداية الألفية الثانية, دائما إحنا متعلقين بأغانيهم القديمة وعايشة معنا لحديت هلا. حتى لو عملوا أغاني جديدة وضربت وكسرت الأرض, إلا ما نرجع لأغانيهم القديمة ونحبها ونحل إليها أكثر من أغانيهم الجديدة. هل الموضوع مرتبط بالحنين والذكريات والنوستالجيا, ولا فعلا هم أغانيهم الجديدة مش مثل الأغاني القديمة؟ أنا بتكلم عن نجوم الصف الأول مش عن المطربين الجدد, نجوم الصف الأول في لبنان ومصر وحتى في الخليج. تحياتي لكم جميعا.
0: بدي وجه لك تحية كتير كبيرة من لبنان لعندك. صراحة سؤالك كتير مهم. أنا بالنسبة لي, وأكيد من دون ذكر أسامي, ولكن خاصة شوي بالنوستالجي والأكثر من قصة النوستالجي, هي عصر الأغاني اللي هلأ عم تنسمع. يعني حتى الفنانين اللي هن كلاس اي صاروا بدهم يجيروا الموضة اللي هلأ الناس عم تسمعها والجيل الجديد اللي عم بيسمع. فما بقى عم تعمل أغاني تقيلة وكلامها هيك بيعبر مثل ما كانت تعملون الأغاني من أيام زمان. فإن شاء الله على أمل هالموجة هيدي تروح تزول ونرجع نسمع أغاني حلوة, ألحان حلوة, وأغاني إلى معنى, كلمات يكون إلى معنى. وشكرا كتير لمداخلتك.

0: هاي رولا نورت نورت. انه قلت لك ما فيك تغيبي هيك بدون اذن. قلت لك غيرت كل الريونيون اللي قبل الظهر تكون على لقبل الظهر لكون على السمع. بتقررت غيبة هيك سجليها جورج دو باري. يعني يا جورج صراحة بس كرمال بتعرف بكرة عيد السيدة, بس كرمال هيدا النهار رح اضطر اني غيب عنكم, ولكن ما في غيره, هو هيدا وخلصت.
1: رولاتي هاي, اشتقنالي كتير معك شرب السعادة.
2: هاي رولا, ميسيو ميسيو
0: ميسيو
1: ميلينا, بتسلم عليك كتير على كل المستمعين. كتير مبسوطين عم نسمعك بعشقات عشقوت. ما بقدر قلك يا رولا قصاص بزق مصبح بعشقوت, الله يعينك. عم نقول اسمعنا انه طلعة تقضي عيد السيدة بفقرة, بس حلوة حلوة عشقات العيد. يلا شو عم بصير بحراجل بلمزار بفقرة, والعاني والعاني عليك سروان. وكنت عم تسألي شو في نشاطات, ولا نحن رايحين من بكرة للأحد رح نكون بصغرتها موجودين ببنشعة تحديدا. نحن وأصحابنا رح أخدين شاليات ببنشعة, لأنه نحن كل سنة بنشارك بعيد السيدة بسبعل بضيعتها لمالينا. بيعملوا كتير حلو سبعل, يعني قضاء صغرتها, بيعملوا عيد السيدة وعشاء قروي ليلتين, يعني بكرة ليلة العيد ويوم العيد. كتير حلو, بدأ كل المستمعين يلاقونا على سبع لهالضيعة الحلوة كتير, ضيعة الشاعر الكبير أسعد السبع عليه. مهرجان كتير حلو, يلا ناطرينكم ونحن مقضيين أحلى ويكاند شمالي. يلا منشوفك رولا, رح نشتاق لك
0: حبيبة يا شربل. تحياتي لألك ولا مالينا, واشتقت لكم كتير كتير, وإن شاء الله يا رب تقضوا هالويك اند هيك صوب للشمال, ويك اند حلو ومميز, وكل عيد سيدة وانتو بألف خير. كمان اذكرونا بصلاتكم, وتحياتي لأهل صغرتا وأهل الشمال كلها. انبسطت سمعت صوتكم ميلينا, I love you. كمان نسمع كاتيا.
3: ايكم جميعا بعيد السيدة. احنا عنا بيعملوا على جمعة اديس ومهرجان بعد الديس, بكون حاطين كيوسكات وبيجي فنان بغني كل يوم, جيبوا فنان وبطولة يعني بولعوها وهيك 4 سنين تقريبا. ايه كمان بيعملوا هريسة وضيفوا كل العالم.
0: ايوه يا كتكوتا, يعني اصلا كل المناطق اللبنانية رح تكون فيها ولعانة عيد السيدة. كمان هاي رولا, نحنا بكفر زبيان فقرة شو ومش عاملين. نرجع من إلا لجيال كمان, كفر زبيان مش فقغة ولا فغية. كمان عم نسمع بسام.
4: روريتو, نحن بالبيت عنا عيد السيدة الغسالة, جيد عنا وقت الجسار نهار السبت الأحد في الجمعة في قديس مع سيدة المطعم يوسف السويف ومهرجانات وهريسة وعرانيس.
0: وهريسة وعرانيس يعني صراحة بعتقد بكل المناطق في مهرجانات وفي ناس مجموعة هيك لحتى تعيد وتصلي وتغني وتاكل وترقص وتنبسط, يعني من كل شيء.
5: بونسوار رولا, كيفك؟ ينعاد على الجميع عيد السيدة. ما في بيت يمكن ما في عائلة وما في اسم ماريا ومريم وميريام. بدي عيد كل أصحابي وقريبين اللي أسميون على اسم عيد السيدة, وإن شاء الله يا رب تبارك السيدة كل أيامنا وحياتنا.
0: أمين يا رب,
5: وتعطي الخير للجميع يا رب. عقبال كل سنة وإنتوا بألف خير. معك نهاد.
0: وإنت يا نهاد بألف خير إن شاء الله يا رب. بتبارك سيدة لبنان, تبارك لبنان. أنا كمان بدي عيد كل اللي اسمهم سيدة ومريم, بدي عيد أختي كمان ميراي بعيد السيدة. الاسم ابن لبنان, العمر من عمر الأرز, الجنسية بكل فخر لبناني, عنوان السكن كل لبنان, المهنة عسكري برتبة مواطن, فئة الدم الجيش اللبناني. يعني شو حلو أبشعر بدني صراحة, كتير حلو هيدا الشيء اللي بعت لي ويا رب هيك تعطي لبنان وتعطي هاللبنانية هيك أمل حياة حلوة نعيشها بأمان وبكرامة بإذن الله يا رب.
6: هاي رولاتي بصواري حبيبي اشتقناني كان حدا بده يسلم عليك ونخبرك شي هيك ستوري كتير كتير كتير مهضومة. يلا قليل
7: هاي لولا
0: هاي
6: وين كنت؟
7: كنت بالزو وشفت مونكي كان معه كوجو وبيبي.
0: كانت بالزو شافت مونكي بس شو كان معه؟ ما فهمت بليز قولي لي شو كان معه لأنه ضروري أعرف.
3: الهريس العادي انه واحد عنده ندر انه يطعم كل الضيع هي الهريس بتنعمل يعني بتحس انه حدا عنده شيء ندر وبده يطعم كل الضيعة المجموعة يعني مثل احنا بس يخلصوا كل الصلاة بالشوارع عنا بالمريجات بده يكونوا الضيعة كلها عندها تعموا لجوزي لياكلوا الهريسة هي بتنعد انه كجمعة كمحبة هاي هي
0: ايه
3: ما هيك بعتقد يعني تقلنا اليوم بالحكي ما تغزينا رولتي
0: ولك حبيبة قلبي يا نجوتة أبدا ما بتقلي أبدا
8: رولتي عمينا مع شي فرص شعادة من بدا
0: والله أنا ما خصني هيدا عيد السيدة شو بعمل. طيب لكن عم سامحة كرمال السيدة تحرسك يا رب وتخلينا وتخليلنا إياكي منحبك قد الدنيا جورج دو باري وأنا كمان بحبكن قد الدنيا يا جورج أفرام.
9: والله أنا من بيروت ما بعرف إذا في شيء مميز بينعمل على عيد السيدة غير الإبريس وغير الاحتفاليات بس على الصعيد الشخصي أنا ما بأكل العنب إلا من بعد عيد السيدة يعني قد إيه صار له العنب هلا بالسوق ما دقتهم بعد ندوق العنب وبناكلهم بعد عيد السيدة هيدا تقليد محافظين عليه من زمان
0: هيدا عند البيارتي ولا عند كل العالم؟
9: على سؤال المستمع من السعودية حيدر بدي له أهلا وسهلا سمعناه البارحة وعم نسمعه اليوم السؤال اللي طرحه عن النوستالجيا بالأغنية مش لأنه أغنية قديمة ومنحنلها دائما لو عمل جديد بنسمع دائما القديم بقدر ما هو التعايش مع الأغنية يعني اليوم عم بسمع أغنية بال 2026 بحالة معينة أنا موجود وسمعت هذه الأغنية انطبعت ذكرياتي بهذه الأغنية فبعد 20 سنة بعد 30 سنة إذا الله أعطاني العمر رح أتذكر هذه الأغنية وحن اسمعها إذا بدي أتذكر اللحظة اللي أنا موجود فيها هذا السبب كمان اللي خلينا نحن جيل الثمانينات والتسعينات إنه نتعلق بالأغاني للصف الأول وبعدنا نسمعها لليوم لأنه كل مرة نسمعها بتعيد ذكريات بوجداننا سواء ذكريات حلوة ولا ذكريات بشعة هذا هو السبب بترتبط الأغنية بالظرف وبالمكان فبتصير جزء من حياة الإنسان
0: ايه أفرام أكيد بهيدا الشغلة معك حق 100% ولكن قصده كمان كان عن المطربين الصف الأول اللي ما بقى عم بيعملوا أغاني مثل أغاني أيام زمان يعني نحن هلأ بعد 10 سنين إذا الله عيشنا 20 سنة رجعنا سمعنا غنية من اللي عم نسمعهم هلأ أكيد ما حنتأثر فيها وأكيد ما حنقول الله ونرجع نحطها لنسمعها لأنه الأغاني هلأ هيدي الفترة هن أغاني يعني منسمعهم ننبسط فيهم منرقص عليهم ولكن بيمرقوا عرفت مش مثل الأغاني اللي كانت أيام زمان
10: هاي رولا
0: هلو سافا
10: نحن منعيدك بعيد السيدة
0: وأنا بعيدكم
10: إن شاء الله بيكون عيد خير علينا وعلى الجميع
0: أمين يا رب
10: وعلى كل المستمعين وبقليك أنه إذا بدك تطلعي على فقرة ما تطلعي من الزوق أو عشقوت لأنه عم بيكون السير كتير عجاب بارح نحن جربنا وفشلت المحاولة فطلعنا من بسكنتا كانت الطريق أطول شوي بس للأمانة أحسن يعني أخذت ساعة وربع بس انه طريق فاضي ما في حدا فكرمل هيك الافضل انك تكوني عم تطلعي من المتن احسن من الزوق كرمال توصلي بخير وسلام احسن ما توصلي الساعه 12 بالليل
0: حبيبه قلبي يا جولي مرسي على هالمعلومه واكيد رح اعمل هيك
11: بدلتنا بلون الاخضر وجيش بلادي حمينا ندعي لله ومنقول يحميهم ويحمينا.
0: مين عم بيقبح
11: حدك يا روليتو يا احلى روليتو
0: حبيب قلبي
11: وطولنا بعمرك يا
0: ويطول بعمرك يا ابو الفاد. ومين عم بيقب الموتو حدك؟ ما عرفت مين عم بيقب الموتو حدك. اوكي هيك نسمع الفويس والسؤال.
7: كان لابس كوش
0: قد حلو
7: كثير. انا بعتك الصوره.
0: يا الله شو هالصوره الحلوه يا حلوه. انت شفنا السعدين والسعدين لابس كوش بس انت قمر قمر قمر قمر. اي لاف يو. رح نتوقف كمان مع بريك صغير رح نرجع نتابع من بعدها والعاني.
12: برنامج والعاني مع رنا شميه بريك ومنرجع. علام بالعجقه رايح على الشغل على البحر على الجبل او مش رايح محل وقف على اقرب ناولني كفي ورجع كفي طريقك كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: حليب.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكن.
4: ولك ألو،
3: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.
5: أبو يشهد زلك وردان.

0: مكملين معكم. رح اسمع فويساتكم لبلش بالحلقة بعد ما بلشنا بالحلقة جايز. اوكي يلا.
1: ايه شو عامل اليوم على عيد يا رولا
0: اليوم؟
1: انا اسمي ماريا بالمعمودية.
0: ولك ينعاد عليك ينعاد عليك يا سمورة يا حبيبة القلب.
2: مساء الخير ست رولا.
0: مساء الأنوار يا أبو زوز.
2: أنا أبو زوز.
0: أهلا وسهلا فيك نورت.
2: يعني يا ست رولا أدوما أنت ما نكش معنا؟
0: أدوما أنه
2: واو بس كتير هالقد ثلاثة أيام
0: لا تاخدوا فرصة تنبسطوا أنه لا تتسلوا. أنا كرمالكم.
3: مساء الفل والورد رولاتي.
0: مساء النور.
3: منك أنا مبمل شوفيك غير الكل عيونك نظراتك غمزاتك هضامي على الحل هضامي على الحل ما فيش اشتقلك اكتر اشتقتلك اكتر شي حالي مش ممكن نتصور من دونك انا ولا شي شو سر هالضحكي والسحر بس تحكي والشوق لما تفل عيونك نظراتك هضامي على الحل هضامي على الحل حبك كتير عبدالله الكوراني مش دايدة طلعت.
0: مرسي يا عبدالله حبيبي وأنا كمان بحبك كتير كتير شكرا كتير.
4: هاي رولا.
0: هاي جيني.
4: رح نجتمع بعيد السيدة العيلة كلها وبتخيي عيلته ولاده المجودين وعيلتهم رح نصلي لوطننا لبنان حتى يعم السلام واستقرار.
0: أمين يا رب.
4: ورح نصلي وكل الشهداء وكل المفقودين الله يعطيهم الصبر والأمل ورح نصلي لك رولا لقلك تضلك معي بكل قوة ونشاط الأمان فينا بلاكي
0: حبيبة قلبي.
4: بدي أنا هني كتير من كل قلبي عبي نعمل شو هالصوت الحلو بيعقد المبدع المميز عبي ماريا غنت خوتتني ما حدا غنى بهالمستوى ابدا الله يهنيها الله يعطيها الصحة وضل نسمع صوتها هيدي فخر للبنان.
0: اكيد يا جاني من وجهلها تحية كتير كبيرة لا عبير نعمة هالفنانة الراقية بصوتها وبأخلاقها وبأدائها دايما رفعة اسم لبنان وين ما راحت من وجه لها تحية كتير كبيرة.
5: هاي رولا يا عم كتير عم بيعوصوا الأمور عصت على رمبوع عشوط لا ماشي الحال هلا أنا قطعت فاتح السير والدرك ممشين الأمور وحاطين عناصر وما عم بخلوا حدا يدوبل خلي العالم تطلع حيزن عاملين لهم أزمة إنه ما فيهم يقطعوا لا في عش نتفة عشا بس مقبولة على الآخر.
0: يلا منيح منيح خلي هالعالم تطلع وتنبسط.
6: والله يا رولا أنا بالنسبة لألي كمان موضوع الأغاني بحس إنه الموسيقى والأغاني إنه بدها تتغير مع الزمن يعني مثل ما كل شيء عم يتغير يعني بذكر نحن لما كنا صغار أول ما طلعوا نانسي وهيفا ويطبطب ودلع وقهوي نص وهالأشياء نحن كنا كتير مبسوطين فيهم أهلنا بوقتها كانوا انه شو هالفن الهابط اللي عم تسمعوه له هن ربيانين على وردة وعبد الحليم وصباح وغيرهم وغيرهم بعدين صار خلص صار الفن اللي عم بيقدموه هذا الجيل من الفنانين صار هو النورمال والطبيعي واللي صرنا هلا عم نعتبره فن راقي ونترحم عليه فهلا نفس الشيء بعتقد انه هلا موجه جديده الجيل الجديد الجنزي مبسوطين فيها بس انه بعد فتره حتصير هذا الشيء النورمال او العادي وبعد 20-30 سنة لما يطلع جيل جديد من الفنانين ومن الناس هتكون كمان تغيرت هالموسيقى ويمكن حيصيروا يعتبروا انه هيدا اللي هي كانت الموسيقى الراقية يعني هيدا الشيء اللي الجيل الجديد يمكن رح يكبر ويربع عليه ما بعرف هيدا انا شخصيا انا رأيي
0: ولك يخلي لي رأيك انا معك حق ايه ايه 100%
7: هاي رولتي
0: هلو
7: انا من مجد لموش الشوف بكرة أنا قديش بيرجع حفلة هشام الحاج السبت عنا مهرجان التين أطيب تيمن بلبنان ولا حاج عنا قديش ذكرت بكر بطرك
0: دويه
7: أنا جوزيف وكتير بحبك
0: حياة قلبي يا جوزيف إن شاء الله كل عيد وإنت بألف خير وتحياتي لكل أهلنا بشوف وإن شاء الله يا رب تقضي هالعيد من أحلى الأعياد وأطيب تين فوق كمان منسمع كمان فويس جديد
8: بونسوار ولا كيف ان شاء الله منيحه ينادى عليكم جميع
0: وعليك
8: بدي عيد على مدام ميري مزرعاني وشربش سعاده
0: ومالينا
8: سلهب سعاده وما بعرف بكره اذا في حلقه ولا لا
0: إيه ما بعرف بكرة في حلقة ولا لا في حلقة بكرة الصباح ما بعرف ما بعتقد بكرة ما في حلقة بدك ترجع تحكيهم نهار التنين وأكيد هن بيوجهوا لك تحية كتير كبيرة ونحن كمان عم نرجع منقول ينعاد عليك يا مدام ميراي مزرعاني ويا شرب الاسعادة ويا ميلينا سلهب وإن شاء الله يا رب هالعيد هيك بيكون عيد بداية النهضة للبنان والأمل والسلام بإذن الله. في أغنية باللهجة اللبنانية للفنان الكويتي نبيل شعيل اسمها مسك الختام، يا ريت نسمعها وبهديها لإلك ولكل المستمعين. فينا نسمعها للفنان نبيل شعيل اسمها مسك الختام. كمان بونسوار يا نبيل كيفك؟ كمان رح اسمع هيدا الفويس واحكي لكم.
9: سعيدة سعيدة رولا كيفك حبيبتي؟ ان شاء الله منيحة
0: الحمد لله.
9: بكره في حلقة بس مدام ميراي غايبة في شربة ومدينة، مدام ميراي غايبة يا عبد الله. بلا في حلقة بكره الصبح بكير يسعد لي مساكي يا ابو احلى رولا رولا بالدنيا.
0: يسعد لي مساك يا الياس ولكن بما انه عرفنا انه بكره في حلقة لا شربة ومدينة فانتظرون بكرة الصبح.
10: هاي رورو
0: هاي هامو
10: بدي أقول ينعيد عليك عيد السيدة
0: وعليك يا رب
10: وينعيد على الجميع بدي أقول له لأسحاق بكرة لا ما في لا ميراي ولا شربي مفارسين أنا عندي شغل من مفارسة شو بدي أعمل. يلا سلكون عيد مبارك يا رب للجميع.
0: بدنا نسأل شربي ومالينا إذا بعدهم عم يسمعونا لحتى يعطونا الجواب النهائي بدنا نستعين بصديقنا شربل ليقلنا إذا بكرة في حلقة الصبح ولا لا. بس بدي أخبركم شغلة داخلكم مش كانوا قايلين أنه مبارح بالليل رح تمشي الكواكب والنجوم رح تعبي السما كلها شو هيدا الشي بشرفكم حدا شايف شي نجمة مبارح؟ لك مش نجمة ده نبلا النجمة ما شفت مش عم بمزح ولا نجمة ولك ولا حتى ربع وحدة نجمة نقطة نقطة أفش لا وأنا قاعدة وناطرة هنزوم كاتبة هالأمنيات على الجريدة كل وحدة بوحدتها إنه شو بدي أطلب وناطرة قولة نجوى كرم كلها كانت على الفاضي فتت نمت بالآخر

0: كفي كمان معكم ونسمع فويساتكم قبل ما ننتقل لموضوعنا لليوم.
1: بكرة في
0: شربي الميراي مش موجودة. يا شربل يا شربل
2: ولدتي بلا بكره شربل على الصبح حيكون موجود، لانه اليوم الصبح كان عم بيقول انه اليوم حيكون سهران وبكره حيجي مدودخ على الاذاعه.
0: اوكي هلا عرفنا السر
3: لك. ولو يا رولا بده حدا بده اثنين يحكوا فيها، ما انت النجم الموجود عندنا
0: يا حبيب قلبي. خلي لي قلبك انت يعني هيدا الكلام الحلو اللي نابع من القلب. انتو النجمة اللي مضوية يا حياتي، ما شفت ولا شهب بالمرة، ضليت ناطر للساعة 3:30 بعد منتصف الليل، وبعدها نمت شوي ورجعت وعيت وقمت على الشغل. فعلا يا عبد الله يعني ما حدا شايف شيء من شيء، هيدا من ورا البوليسيون تبعنا مغطغطة كل السماء.
4: ولكن امبارح كان في هيدا الكسوف بأوروبا، ما في ما حمشتن شيء ولا نجري ولا بطيخ من هذا، ما بس معنا أصوات رهيبة من الجنوب. شو دي خبرك؟
0: الله يحمي الجنوب يا مجدلينة. رح ننتقل هلأ لا أول فقرة بما أنه صرنا بآخر الحلقة، بس قد ما اسم الله مساجاتكم كتار ما إلي قلب ما أسمع.
5: موضوع اليوم،
0: اليوم بدنا نحكي عن المواقف يلي منضحك فيها بأوقات ما لازم نضحك أبداً. في مواقف معينة بتكون آخر شي بالدنيا إنه لازم نضحك فيها، بس من دون أي سبب منبلش بالضحك. حدا عم يحكي بجدية، اجتماع رسمي، موقف حزين، أو حتى يعني حتى حدا معصب علينا، منلاقي حالنا عم نضحك ومش قادرين نوقف. والأغرب إنه بالأوقات يلي منعرف إنه ممنوع نضحك فيها، بالذات بهالأوقات ما بقى نقدر نتحكم بضحكتنا، كل ما نحاول نحبسها بتصير أقوى. خبروني كم مرة صارت معكم وضحكتوا بوقت كان آخر شي بالدنيا وقت ضحك، وشو كان الموقف؟ بدي أسأل لورا بهيدا الموضوع، أول وحدة لازم تجاوبيني عن هيدا الشي. نعم عطول بتضل تصير معك. إيه أنا اللي بعرف

0: ونسمع فويساتكم على 719-89-989 ومنسمع باميلا. هلو اي مسيو مور
1: عسيرة النجوم امبارح انا ولورا عم نحكي على الساعة 11 قلت لها انا على الساعة 2 حاظهر وشوف النجوم قلت لي ليك تمنيني على طريقي قلت لك اذا بيوعوا نجوم السما كلهم ما بيخلصوا لي امنياتي بعد بدي اتمنيني كلي على طريقي الك على طريقي
0: شفتي لا وبام وفنصت علي كمان قبل ما فيلم الاستوديو قلت لها اوعى اذا رح تنطري نجوم يعني سكريني بشي وحده من هالامنيات قالت لي اكيد طلعت طالبه منك ياي كمشتك يا لورا كمشتك
2: كنا اولاده عم نخدم القداس وما عادت تنحبس الضحكه عم شحطها الخوري بعد بده خدام
0: هيدي دايما صايره معنا كلياتنا
3: هاي رولا كيفك ماشي بلا انا اليوم الصبح وعيت الساعه 4 وربع وقعدت على البلكون عم بشرب نسكافيه وهيك يعني بنص ساعه تقريبا شفت اثنين يعني كل شيء ربع ساعه هيك طلع يقطع مثل ميتيوريت فبلا انا لمحت اثنين بظرف نص ساعه تقريبا الساعه 4 وربع الصبح
0: يا الله جاد وطلبت لي شيء لالي من ضمن امنياتك للورا لباميلا لا يعني لكلنا طلبت لنا يعني عاخذنا الزفت نحن ما شفناه هون
4: مره يا رولا كنا الله يرحمه دفن جدي واقفين انا وخيي وخالتي وقبل بشي يومين ثلاثه كنا عم نحكي عن شخص هو هيك شوي شكله غريب بس يا رب تنجينا يعني ف واقفين نحن عند بعضنا هيك وعاوز علنين شوي بفوت الزلمه فبتطلع انا بخيي بقوم خيي بينكز خالتي والثلاثة نحنا صرنا على الأرض وتاي هدينا من فو بكي لفورير ما بدنا نعرف شو بدنا نعمل
0: على فكرة دايما بتصير هيك بالعزوات وبهيدول المواقف الحرجة مرة كمان كنا عم نعزي حدا كتير قريب منا وبيجي زلمة بدل قد ما هيك تلبك يمكن ما بعرف شو صار معه بيصير يقلنا تنعاد عليكم طبعا نحنا ما عاد فينا يعني ما قدرنا مش بايدنا بس ما قدرنا نوقف يعني مش مع تنعاد علينا يعني كل يوم بدنا نستقبل فايد هيك تنشوف اذا جاد طلب لنا
3: لالي ما طلبت ما كنت شوية مظبوط يعني
0: يا الله يا
3: مش عارف يعني ما كنت عارف انه شو لازم اعمل صراحه
0: يا الله يا يعني راحوا اثنين من دربنا حدا تمنى قبلنا يلا بسيطة إن شاء الله يا رب أمنياتنا كلياتنا وكل اللي عم يسمعني تتحقق السنة وإن شاء الله هيك كل شيء منطلبه يصير ليك بتطلع لورا مع الضحكة إن شاء الله كمان رح نتوقف مع بريك صغير وبنرجع منتابع حلقتنا
5: برنامج والعالم مع رولا شمية بريك وبنرجع
6: علام بالعشقة رايح على الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل وقف على أقرب نولني كفة ورجع كفة طريقك كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو
7: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس الأخوين شحادة بافو الشاعر حبيب بوعنطون وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة المواقف مؤمنة للاستفسار 03-42-92-42
5: برنامج والعالي مع رولا شمي

0: والعن.
1: ولك الو.
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم رح نسمع فويس ومن بعدها رح ننتقل للفقرة الثانية.
1: عيدتوا يعني بس
0: ايه عيدنا.

0: ننتقل هلا للفقرة الثانية.
1: ريد فلاج أو عادي.
0: بهيدي الفقرة رح أطرح عليكم سؤال وأنتم ما عليكم إلا تجاوبوا إذا شي بتلاقوه غلط ريد فلاج أو عادي إذا ما عندكم مشكلة. السؤال اليوم أكيد أكيد أكيد بيهم النسوين أكتر من الرجال، هيك بحس. الشخص يلي بيضل يختفي ويرجع كأنه ما صار شي، هل هيدا ريد فلاج لألكون أو شي عادي يصير؟ 7198-9989. لورا أشرت بلقيتين ريد فلاج، فشو رأيكن أنتو؟

بتروح الله لا يردك. بلشنا بأول جواب بعادي. أوكي لنشوف البقية إذا بالنسبة لهم هيدا الشيء عادي، إذا الشخص يلي بيضل يختفي ويرجع كأنه ما صار شيء أو ريد فلاج.

0: كمان فويس؟
1: اكيد لا مش عادي ابدا هيك يغيب عذاب ويرجع عذاب ولا لا لا
0: لا لا لا مرفوض هيدا الشيء مرفوض. من اسمع
2: هيدا بيرجع على القطعة
0: عن جد بيرجع على القطعة كتير راد وأنا بمجرد ما يروح ويختفي ما عاد عبره حتى لو عاد معتذر 100%. كمان منسمع
3: هاي ولاتي كيفك منيحة عن السؤال هيدا رد فلاج. أنا آية
4: وأنا نور.
0: يا آية ويا نور حياة قلبي أنتو اسم الله عليكم برافو. هيك بدي إياكم من هيدا العمر بالزيت نبلش نعرف مين رد فلاج ومين قعدة. برافو I love you بوسكن تنيناتكن.
2: يعني سبقوني أكيد مصلحجي بيروح وبيرجع وما بيعرف كل وقت اللي بده شي منك. أكيد أنا في ناس ما عدا لحديت اليوم مثلا بتصبحني وفي حدا ما بيصبحني إلا بس بده شي
0: 100% يا توني. هو للناس اللي بيبقوا عن جد كلمة مصلحجة قليلة عليهم. هلو سافا الله لا يردوا صراحة عن جد.
5: لا عرور أكيد ريد فلاج أكيد ريد فلاج وبلوك من الحياة طبعا.
0: كمان منسمع هلو رولا أنتوني شرفين معك عندي بار كيترينج إذا بدنا نربح عرسين نكست يير من المستمعين جيفتس مع مين بحكي وإيه ابنه للمرحوم توني شرفين حبيبي. أول شي تحية لروحه لتوني شرفين حبيب قلبنا الله يرحمه ونفسه بالسماء. وأنتوني رح خلي بروديوسر البرنامج لورا صليبة تتواصل معك وبتنسقوا مع بعضكم وانبسطت انه عم نحكي مع بعضنا. اوكي كمان منسمع من الدنمارك.
6: هاي رولادي
0: هلو
6: الله يا الله شو مبسوطة اني قدرت احكي معك.
0: حياتي
6: احكي سمر من الدنمارك.
0: اهلا وسهلا
6: اشد المعجبين بحضرتك
0: حبيبتي
6: وفجر المستقبل
0: حبيبتي.
6: كثير سعيدة نسمع صوتك وبالنسبة للموضوع اكيد لو والله لو جاء منبطحا متوفيا مستغما متكرسحا ابدا نو رجعة
0: تقول يا سمر حبيبة قلبي وأنا ببوسك. وكتير انبسطت إنه عم نسمع هالصوت الحلو تبقى دايما سمعينا صوتك. تحياتي لكل كمان اللي عم يسمعنا من دنمارك من أمريكا من فرنسا من كل البلدين العربية والأوروبية واليوكيية من سويسرا كمان عنا صديقتنا ما عم نسمع صوتها. هلو رولاتي بيج ريد فلاج إذا بده يرجع ليتسلى بليها لأنه راجع على مصلحة الشخص منه تسلية عنده يكون عند his mom هيك not in my life. أيوة إيه إيه كفين على الماشي.
2: أنا معك أساسي بالدين هذا الكل مصلحشي عادي يعني هو يعني فيه بلاي يعني عادي
0: ما هيك بلاي وبلاي وبلا منظره شاء الله عمره بليز أوكي اللي بيعمل أخطاء كبيرة. هلأ نحنا كلنا مش معصومين عن الغلط ولكن نحنا منا تسلية كمان بإيدين إن كان النسوان أو الرجال إنه الواحد يكون متحوش فيك وبعدين يختفي وفجأة يبين وأزف ما صار شي. إيه لا حبيبي إيه بدنا نروق السري السري منقله درب السد ما ترد.
7: يلطش قلبي لطشة جمالك حلو برشة
4: الناس فعنية مرة.
0: طبعا نوال عم بيرك هلأ على المصري لحتى بس يروح على الفاكانس تبعيته يكون عامل براتيك.
4: وانت فعنية لقطة
0: رح نشتاق لك يا نوال.

0: دعايات للريزورتس بساحل. طيب ليكو خلونا ننتقل للفقرة هيدي لأنه بدي أشوف قديش سرعة البديهة عندكم لذيذة.
1: شو الرابط؟
0: يلا عملناها جمعة الماضية وكنتوا كتير مهضومين مش شوي. أنا رح أعطيكم ثلاث كلمات ما خصن ببعض أبداً وأنتوا بدكن تركبون بجملة واحدة تكون مهضومة كتير وبتضحك. الكلمات اليوم هني بطاطا، عرس، تاكسي. يلا.

0: يلا لنسمع لشوف قديش سرعة البديهة وقديش الهضامة موجودة اليوم. بطاطا، عرس وتاكسي.
1: دفعنا $200 للتاكسي تروح نحضر العرس، واخر شي طلع على 10 بطاطا.
0: أيوة.
2: هاي رولا.
0: هلو أمية.
2: أنا عم جهز حالي للعرس، ليت مقلت بطاطا قبل ما توصل التاكسي.
0: كمان يا الله، في أهضم منكم. البطاطا حضرت العرس والتاكسي أخدها. كمان عم نسمع
3: شوفير التاكسي عامل عرس عزم العالم على البطاطا.
0: طب في أهضم منكم، ما تقولوا لي.
4: والله يا رولتو، رحنا على العرس معزومين ونحن وجايين لقينا البطاطا سعر كتير حلو، نازل سعره للبطاطا، جبنا 4-5 كيس.
0: والتاكسي وين كان؟ فادي بيقول لي أنا شوفور التاكسي. ولا أهضم يا فتفود.
5: كنا عم باكل بطاطا بالعرس، شوي بلش يسمر التاكسي، صار وقت نزفل من العرس.
0: بدي أسأل لورا، تعي قولي لي على الميكروب دينتي، أعطيني بطاطا عرس وتاكسي. قربي يا لورا، بدي أسمعها منك. شو هيك التحدي بيكون؟ كنت عم باكل ساندويش بطاطا بالتاكسي قبل ما أوصل على العرس. برافو. يلا قولي لي بدينتي. يلا لورا، لحقول اللي بتقولي لي إياه للمستمعين، ما تفكري كتير. قالت لي كان بدي أعطيك ديت عرسي، هيك قالت لي. نورا، غسان، باميلا، شو عم بيصير؟ يلا قولي، يلا احكيني عدينتي. هيدا نوال اللي قالها، بدها تضيف بطاطا نهار عرسها وتجيبكم بالتاكسي. انت ما بعرف. تاني مرة بدنا نفكر، بدنا نفكر.
4: كمان يا عيونك يا رولتو، انا شوفير التاكسي. ولا اروع ولا اجمل من هيك يا رولتو.
0: يا الله يا فادي حبيب قلبي، الله يطول بعمرك يا رب ويعطيك الصحة. كمان
6: عرسنا عروف وعشانا بطاطا فروش، يا محلى اني اركب تاكسي جنب حبيب الروح.
0: ايوه مع شعر، ايوه السمورة، ايوه ايوه ايوه. والله برافو عليكم، منكن هينين ابدا.
7: شعبتي
0: والله ما ينتزعوا بس.

0: مع أم لين شو قايله؟
1: هاي رولا، كيفك؟ منيحة. أنا لين،
0: هاي لين
1: بالتاكسي على العرس وتعشينا بطاطا مقلية.
0: برافو يا لين، برافو.

عروس نهار عرسة قد ما دفعوا مصاري، تاني نهار راحوا بالتاكسي على البيت وأكلوا بطاطا.

0: كمان منكفي مع فويس قبل ما ناخد اخر بريك.
1: هاي رورتي كيفك يا عيوني؟ ماشي الحال؟
0: الحمد لله.
1: والله عزمونا هيديك يوم على العرس، ادفعنا هيديك الحسبة تنطلع بالتاكسي، طلع العرس بطاطا.
0: طلع العرس بطاطا، برافو يا قاسم. بده زقفة، بده زقفة. لا لا لا مش معقول. برافو يا قاسم. رح نتوقف مع اخر بريك بحلقتنا ورح ارجع كفي واسمع فويساتكم.
2: برنامج والعالي مع رنا شمية، بريك ومنرجع. الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: ليو هو الحليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي. مش كنت نسيني.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: شو رأيك أستوران في الدنيا دول؟
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

نكفي معكم. بدي اقرا هيدي المسج قبل ما ننتقل لفقرتنا الاخيره. طرقنا مشوار بالتاكسي ساعتين على عكار تنحضر عرس لبناني تقليدي على اساس، رجعنا سلتنا فاضيه حتى بطاطا ما اكلنا. ترو ستوري كاتبين لي انه هاي القصة مزبوطة، يعني طرقوا مشوار العالم ساعتين كنت قتلتهم.

0: والله ايه والله العظيم. والعريس المشحر طلع ببدلته يصلح الكهرباء وامه عملت له لوبيا بزيت عشاء وجحلوا عروسته.
1: جولاتي بونجور، اليوم كمان قدرت احكيك.
0: ولك بونجورك يا قمر، بونجور وبونسوار وكل شيء. حياة قلبي انت حبيبتي، تقبرنا هالضحكة بعيد الشر يا رتروت. حبيبة قلبي انت، نورتينا نورتينا.
2: روش شو فخور بحالي عم بسمع مواضيعك. نشوف المرة الماضية الحمد لله كتر خير الله
0: انه بعد
2: على الخشب
0: يعني خمسة بعيون الحاسدين يا مجدليني حبيب قلبي. بعد هيدا يعني بعد ثلاث سنين اذا ما رح تزبط وتصير تفهم مواضيعي وتجاوب مزبوط، كارثة كارثة. دقوا على الخشب بلا حسيدة يا مجدلاني. رح نقول هيك آخر خبرية بفقرة صدق أو ما تصدق.
3: صدق أو ما تصدق.
0: معنا هالخبرية هيدي رح تكون خبرية الختام. شاب قرر يتقدم لحبيبته بطريقة مختلفة كتير، بما انه ما كان قادر يشتري خاتم كتوبة، فقرر يستعين ببسينة صغيرة هيك زغطورة مهضومة، حط حوالين رقبتها شريط مكتوب عليه طلب الزواج وخليها هي تكون الانجيجمنت رينج. حبيبي عن جد وين بعده يا حرام؟ هيدا إذا بتجي لبسيني وأنا عندي حساسية أكيد بيتلو.
4: عندي بيسي
0: اسمها سيسي،
4: لونها أبيض ومنقى الحقني.
0: يعني حبيباتي لبسينات، بس شو بعمل إذا وبرون بيعمل لي أليرجي؟ وتخيلي قد ايه بكون ذكي هو وعارف انه عندي حساسية على البسينة، جاي يقتلني طيخلص مني. حاسمع اخر فويس.
1: جولاتي انا طالع على الجبل ايه، وهنيك في كنيسة لانه عيد حصل ليك معي.
0: يا حياة قلبي انت،
1: مش لأنه بس لأنه عيد، لأنه بموت فيك
0: وأنا بموت فيك، وإن شاء الله العذراء بتحرسك يا حياة قلبي أنت وعائلتك. وأنا شو بدي أقول لك، ناطرتك نكست ويك لحتى تجي وشوفك. أوكي رولاتي، بوس كتير يا أبو عمر، وأنا كمان كتير كتير كتير. ايه انا كمان هيك عندي الرجي، ما في شوفها دغري بختنق. مي تو، نفس الموضوع. اي لاف يو. يلا بدي اقولكم لكل لياتكم ان شاء الله كل عيد سيده وانتو بالف خير. ان شاء الله بتقضوا وقت حلو بهاللون ويك اند، تنبسطوا تصلوا تاكلوا ترقصوا تشوفوا احبابكم وتستمتعوا بضيعنا الحلوة اللبنانية. بحبكن قد الدنيا العذرة تحرسكن. I'll see you on Monday. Bye bye.

0: تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: خير، شو فيه؟
2: احكي لي، ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطوق، ليه بدعك لسانك؟
2: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: The Golden Night، وليد توفيق، بأو بيروت. السبت

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
3: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
2: تفضل.
4: عجقة السيربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
5: وريد. بعجقة وبسمعك.
2: يقبرني مضيقة.
5: بلعاني
2: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني
0: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد رامي عياش،

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي
1: أنا
4: كمان. باي.
1: هيك بس
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
6: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا لايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: يقبرني موديلكم والوانكم.
1: دخيل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها ها،
4: أنت عروس لبنان والله من القلب هيدا.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: بك.
1: إنها الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: انت لو كنت بتهتم
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خصمك وبعد عمنا مش طايقة،
3: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
4: انت
3: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

يعني سبحان الله الأغنية اللي رح غنيها هلأ صارت مثل القوت اليومي، يعني كل العالم، كل الأفراح، كل السهرات، كل حفلات تخرج، يعني وين ما ندور نسمع قلبي عشقها والعيون.

0: شكرا.
1: أغاني لايف على أغاني أغاني.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: صارت ستة
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نروح.
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني. جديد وائل كفوري، ما في غيره.

0: بيروت بس تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
2: أنا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
0: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
4: من أغاني
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: تنسيني
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصور دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
2: شو رأيك كستوراني في الدنيا
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني عأحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي
1: أنا
4: كمان. باي.
1: هيك بس
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
6: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: علي.
1: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
3: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
2: تفضل.
4: عجقة السربة لكن ما بتسوى.
5: وريد بلق بعجقة وبسمعك.
2: يقبضني مدينة.
5: بلعاني
2: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني.
6: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها ها،
4: انتي عروس لبنان والله من القلب. هاي
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: والذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.
1: والعاني
6: جديد رامي عياش،

0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص ما وبعد أنا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة